0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
9: الرحمن وربك يمنحها.
4: مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية

0: عالمية تجدها لدينا، قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: الآن
4: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: عندما تكون صحتك.
2: عندما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. أولا بأول عدنية اف ام.

0: أعدنية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد،
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

0: ويا صباح الخير، يا صباح الياسمين، يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الأمل والنشاط، صباح التفاؤل، صباح العمل، صباحكم جميل وخميسكم أجمل. صباح الخير، صباح الذي يزرع دائما الابتسامة رغم التعب، ويؤمن دائما إن النور ما يحتاج إلا نافذة صغيرة عشان يدخل حياتنا، وإحنا اللي ندخله ونفتح هذه النافذة دائما في كل صباح. عشان كذا الأمل يبدأ مع عدنيا اف ام، وبداية صباحنا معكم أنتم أحلى متابعين ومستمعين. أهلا وسهلا بكم ببرنامجكم اليومي والصباحي من هنا، برنامج عدنية أو برنامج صباح الورد على عدنية اف ام، ومن هنا مع عدنية اف ام يبدأ الصباح بطريقة مختلفة، وتولد دائما القصص والحكايات الجميلة، وتكون دائما الكلمات وطنا والصوت رفيقا والقلب أقرب إلى القلب. صباحكم سعادة لا تنتهي، وأيامكم مملوءة بالخير والمحبة. وفي هذا الصباح الجميل لا نسأل إلا أن الله يرزقكم بكل ما هو جميل، ما هو مخبأ ومتأخر، فربي يقربه لكم، فيها العوض وفيها السعادة بإذن الله. ودائما نتمنى لكم أيام جميلة ورزق وفير وقلب مطمئن وقوي بأمل وقوة إيمان الله. إلى كل قلب ينتظر خبري يفرحه دائما، إلى كل روح أثقلتها الحياة، إلى كل من يؤمن أن بعد العسر يسرى، نهدي هذا الصباح ونفتح معكم نافذة جديدة وصفحة جديدة وصباح جديد من برنامج صباح الورد معكم سمية سميرة. متابعينا الأحبة، نجدد الترحيب بكم في برنامج صباح الورد. بنطلع عليكم اليوم بموضوع مختلف وجديد، ولكن قبل ما ننتقل لموضوعنا، طبعا موضوعنا مهم جدا جدا، خلونا ننتقل لأولى فقراتنا وهي أحوال الطقس. نتعرف على أحوال الطقس مع بعض، نشوف درجة الحرارة والطقس في مناطقنا والمناطق الأخرى إيش أخبارها وإيش جديدها. طبعا الكل في اللي ربي رزقه بالمطر والثلج وإلى آخره، في للأسف يعني أجاهل غبار والأتربة وحالة البحر الهائجة وإلى آخره، ولكن خلونا نتعرف بالتفصيل مع كل منطقة يا ترى كيف هي أحوال الطقس فيها.
1: حالة الطقس

مستمعينا الكرام، إليكم حالة الطقس المتوقعة بإذن الله خلال 24 ساعة لهذا اليوم الموافق 6 يوليو 2026. في المرتفعات الجبلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، وهطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات الضالع، البيضاء، تعز، إب، ريمة وذمار، وأيضاً مرتفعات لحج وأبين، وأجزاء محدودة من محافظات صنعاء والمحويت، عمران وحجة وصعدة، وأيضاً مناطق من هضاب شبوة وحضرموت والمهرة. نتعرف على درجة الحرارة في كل من صنعاء، منهي درجة الحرارة من 16 إلى 32 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا ووجود أمطار متفرقة. في تعز درجة الحرارة 20 إلى 32 درجة مئوية، والطقس أيضا صحو إلى غائم جزئيا وتواجد أمطار رعدية. بالنسبة للضالع هي 21 إلى 32 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا ووجود أمطار متفرقة. لبعوث لحج هي من 19 حتى 32 درجة مئوية، وأيضا الطقس صحو إلى غائم جزئيا صحو إلى غائم جزئيا ووجود أيضا أمطار متفرقة. المناطق الصحراوية هي أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وصحوة إلى غائمة جزئيا، وهطول أمطار متفرقة أيضا يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري شبوة وحضرموت، أما الرياح نشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال. نتعرف على درجة الحرارة في سيئون، هي من 27 حتى 42 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا ووجود أمطار متفرقة. ننتقل إلى المناطق الساحلية، أجواء حارة إلى صحوة أجواء حارة وصحوة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من سهل تهامة وأيضا الساحل الغربي، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح بين أو سرعتها بين 20 إلى 40 عقدة على أرخبي سقطرة. أما السواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب أيضا. درجة الحرارة في عدن هي 30 إلى 38 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا ووجود عوائق ترابية. في المكلا هي من 29 حتى 34 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا. بالنسبة للحديدة أيضا هي من 33 حتى 38 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا. في سقطرة هي من 27 حتى 33 والطقس غائم جزئيا. أما الغيضاء هي من 25 حتى 31 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا إلى أمطار خفيفة. المدينة الأخرى وهي زنجبار، ودرجة الحرارة هي من 29 إلى 38، والطقس صحو إلى غائم جزئيا.
بالنسبة للحبيلين هي 27 حتى 37 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا ووجود أمطار متفرقة. أما في الحوطلة حج هي من 30 إلى 40، والطقس أيضا فيها صحو إلى غائم جزئيا ووجود سحب ركامية. أخيرا المخاء وهي من 31 حتى 38، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وأيضا وجود أمطار متفرقة. بالنسبة لحالة البحر وارتفاع الموج في السواحل الجنوبية وخليج عدن هي معتدلة ويضطرب أحيانا. أما السواحل الشرقية معتدلة إلى مضطرب. بالنسبة للسواحل الغربية وباب المندب فهو معتدل. أما في محافظة أرخبيل سقطرى هي مضطرب إلى شديد الاضطراب، ولذلك يحذر المركز الوطني للأرصاد لكل من مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج، ويحذرهم والانتباه إلى أنفسهم. وأيضا المواطنين احذروا من النزول للبحر، احذروا أنفسكم لأولادكم من اضطراب البحر. أيضا لكل المواطن في المناطق المتوقع هطول الأمطار لا تتواجدوا في مجاري السيل أو الشعاب والوديان أو العبور عندها أثناء وبعد هطول الأمطار. وأيضا ينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وعدم استخدام الهواتف المحمولة عند الرعد تجنبا لضربات الصواعق، وأيضا التدني في مدى الرؤية الأفقية والطرقات والمنحدرات الجبلية. أما بالنسبة للمواطنين في الصحاري والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية يحذر المركز من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة. إذن متابعينا ومحبينا كانت هذه هي أحوال الطقس المتوقعة خلال هذا اليوم بمشيئة الله الموافقة 6 أغسطس 2026. إذن فاصل قصير فقط، نعود لكم بقضية اليوم وموضوع حلقة اليوم.

إذن مستمعين الكرام ومتابعين الأحباء، في حلقة اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا جدا. فمن بعد حرب 2015 أصبح الانفلات الأمني منتشر بشكل كبير، وأصبح كل الشباب والمراهقين وحتى أحيانا الأطفال للأسف الشديد يحملون السلاح بلا رخصة ولا تدريب واستخدامه بشكل عشوائي دون رقابة. أصبحت البلطجة والهجوم والتهديد بالسلاح منتشر لأبسط المواقف، وفي بعض المواقف أيضا يحصل فيها ضحايا. أصبح من حب النبي حمل السلاح، ومن كره أي أحد يصوب عليها السلاح دون أي خوف أو ارتداع أو إنسانية. لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ لماذا انعدمت الإنسانية؟ لماذا أصبحت مشاعرنا وغرائزنا هي التي تحركنا أكثر من عقولنا؟ ما الذي ميزنا عن الحيوانات وعن الكائنات الأخرى إن لم يكن معنا عقل؟ ما الذي يميزنا عند حمل هذا السلاح؟ حين يصبح السلاح لغة الحوار، فمن يدفع الثمن ومن هو المسؤول؟ السلاح المنفلت، فيا ترى من يحمي المجتمع ومن يحاسب ومن يهدد حياته؟ من نحاسب؟ من هو المسؤول؟ السلاح في يد الجميع، فأين هيبة المجتمع وأين هيبة الدولة؟ من أعطى الأطفال والمراهقين حق حمل السلاح؟ الرصاصة الطائشة، هل يا ترى أصبحت جزءا من حياتنا؟ منذ عام 2015 لم يعد السلاح يقتصر على رجال الأمن أو الجهات المخولة بحمله، بل أصبح مشهدا مألوفا في أيدي شباب ومراهقين، بل وحتى الأطفال. سلاح يحمل دون ترخيص، ويستخدم أحيانا دون تدريب أو تأهيل أو وعي بمخاطره، حتى أصبحت الخلافات البسيطة قد تنتهي بإشهار السلاح وربما بإطلاق النار وسقوط الضحايا. فهل يا ترى أصبح حمل السلاح رمزا للقوة؟ أم أن غياب القانون والرقابة هو ما فتح الباب لهذا الواقع؟ من هو المسؤول عن حماية المجتمع من هذه الظاهرة التي تهدد أمن الناس وسلامتهم؟ هذا ما سنناقشه اليوم، بعيدا عن التعميم أو الاتهام، وبحثا عن حلول تحمي المجتمع وتحفظ الأرواح. واليوم بإذن الله سيكون معنا أحد ضيوفنا اللي بيوعي معنا في هذه الحلقة عن حمل السلاح للأسف الشديد لمن هب ودب. سيكون معنا الحقيد الركن عبد السلام الكوميتي الذي عمل بالأمن العام منذ عام 1985 حتى 94، ثم انتقل إلى الأحوال المدنية، وأيضا يعمل نائب مدير عام السجل المدني برئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني. ولكن بحكم عمله مسبقا في الأمن فسيفيدنا كثيرا حول هذا الموضوع والتوعية الأكثر بالمعايير والنقاط المهمة والعواقب وإلى آخره لمن يحمل السلاح دون ترخيص أو دون تدريب. فللأسف الشديد الآن أصبح الجميع يحمل السلاح كيف ما كان، وأصبح من غضب أو زعل أو عليه ثار أو عليه أي أذى أو أي شيء بسيط حمل السلاح وصوب تجاه أي أحد دون مراعاة أي شيء، دون خوف، دون رحمة، دون أي شيء.
لذلك يجب علينا أن نتحدث بهذا الموضوع. أيضا لا ننسى الضحايا الأخرى التي تأتي بسبب المزاح بالسلاح للأسف الشديد، فتأتي رصاصة طائشة أو رصاصة بالغلط تجاه الشخص الآخر عند المزاح وتذهب حياته سدى. أيضا لا ننسى كثير من الحوادث التي تحدث بسبب السلاح وحمل السلاح ودون وعي عند تصفية الأسلحة للأسف الشديد. فعند تصفية الأسلحة وعند هذا الشيء للأسف كثير من الحوادث حصلت أنها تخرج رصاصة عالقة من السلاح أو بشكل غير مقصود، فتؤدي إلى نهاية حياة آخرين للأسف الشديد. هذا وأكثر حابين نتعرف عليه ونستمع إليه أكثر وأكثر معكم متابعينا ومستمعينا الأحباء، ومع ضيفنا إن شاء الله العقيد الركن عبد السلام الكويتي بعد الفاصل بإذن الله. فلذلك إن شاء الله إذا استطعنا أن نستمع

المراقب وإليه وإلى آخره الكثير والكثير من الأسئلة والاستفسارات بإذن الرحمن. إذن خليكم معنا بعد الفاصل نلتقي بإذن الله على برنامجنا وعن موضوعنا، لا تروحوش بعيد.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديد، أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق.

0: لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك، سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 88 فاصلة 9
3: عندي ما دخل في البال.
2: عدن يا FM.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي حيث ما
0: عاد لي يا اس ام لون جديد

0: عدنا لكم متابعينا ومستمعينا بعد الفاصل لمتابعة موضوعنا ومناقشته مع ضيفنا لهذا اليوم العقيد الركن عبد السلام الكوميتي الذي عمل بالأمن العام مسبقا. إذن نرحب بضيفنا أستاذ عبد السلام. أهلا وسهلا ومرحبا فيك وصباح الورد على عدنية اف ام.
1: الله يسلمكم وأهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: شكرا لك أنت على أنك تفاعلت معنا وتعاونت وعطتنا وقتا لاستضافتك معنا. أشكرك.
1: الله يسلمكم.
0: الله يعطيك العافية. إذن أستاذي احنا تحدثنا نحن والمتابعين حول موضوع اليوم. للأسف من بعد 2015 بالذات لم يعد السلاح يقتصر على رجال الأمن أو الجهات المخولة بحمله. للأسف أصبح مشهد مألوف في أيدي الشباب والمراهقين وأحيانا أيضا في أيدي الأطفال دون ترخيص أو تدريب أو تأهيل أو وعي بالمخاطر. للأسف فأصبحت أي خلافات بسيطة قد تسبب أو تنتهي بإشهار السلاح وإطلاق النار وسقوط ضحايا كثيرة. فلذلك نريد أن نعرف يا ترى لماذا أصبح حمل السلاح منتشرا بين الشباب والمراهقين عكس الماضي؟
1: السلام عليكم ورحمة الله. في البداية نحب أن نشير أن ظاهرة حمل السلاح أو قيادته بشكل عام في اليمن عموما هي ظاهرة اجتماعية، وبعض الأساتذة يرى ثقافة متأصلة في المجتمع اليمني خاصة يعني في الريف، وذلك
0: صحيح
1: بسبب نظام القبيلة. نظام القبيلة يعني قوى بشكل كبير وتجذر خاصة بعد عام 90، وخاصة في محافظة الجنوب التي كانت سيادة القانون هي الأساس فيها، وكان دور القبيلة كان فيها ضعيف.
0: صحيح.
1: ولكن بعد عام 90 تجذرت وتقوت القبيلة والقبيلة تسعى دائما كسب سلاح وقيادته لأجل تقوية يعني أفرادها. ونحن في محافظة عدن، يعني هذه المدينة تعتبر مدينة سلمية مدنية لا تعرف هذه الظاهرة من سابق يعني نهائيا، وجميع أفراد المجتمع فيها يعني يعيشون في أمن وأمان واطمئنان بعيدا عن كل مظاهر العنف.
0: صحيح.
1: فالسلاح بدأ الانتشار داخل المدن الرئيسية وخاصة حوات المحافظات التي كانت تتحدث فيها بالذات عدن. بدأ الانتشار بعد 2015 بسبب الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي على المدينة. فالسلاح انتشر نتيجة المقاومة السكان لهذه الميليشيات، فأصبح أيدي الجميع. يعني أصبح أيدي الجميع، فأصبحت يعني هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير، ولم تسعى يعني جهات معنية بعد التحرير إلى يعني لم هذا السلاح أو تقنينه أو شيء، حتى لا تركت في فترات ماضية، ولكن يعني فتحت أسواق يعني مثلا في الشيوخ عثمان هاتفة، ولكن استطاعت يعني قوات الأمن وأمن عدن بالذات لإغلاق هذه الأسواق ومنعها بشكل نهائي، ورغم وجود بعض البيع الخفي في المدينة لكنها بشكل علني تقريبا اختفت مدينة عدن. ولكن نلاحظ ظهور السلاح بين الحين والآخر بأيدي شباب ومراهقين وحتى بعض الأطفال القصر.
0: صحيح.
1: هذا السبب هذا السبب يعود له عدة أسباب. أولا مدينة عدن يعني انفتحت على المحافظات الأخرى، والزيارات إلى محافظات أخرى سواء كان للتنزه أو التمشي أو للعلاجات أو هذا فشاهد يعني ما تلك المحافظات من حمل السلاح في الشوارع تحسن بعض الأشخاص خاصة الشباب بهذا الظاهر. فحمل السلاح من أسباب رئيسية عند الشباب أنه بيشعره يعني بالهيبة والرجولة وبالنشاوة، وهذا يعني شعور يعني خاطئ، يعني نحن نعتبر أنه شعور خاطئ. لكن برد نتيجة هذه الأشياء، خاصة أنه في الأعراف مثلا يقوم بإطلاق الرصاص في الهواء،
0: صحيح
1: إطلاق الرصاص بالهواء بالتباهي بكميات كبيرة، يشعرون بنشوة، وهذا يعني شيء من الخطأ، لأن هذه الأشياء الرصاص في الهواء أيضا يؤدي إلى عواقب وخيمة. الرصاص الراجع هو لابد أن يعود إلى الأرض، وقد يصيب ناس أمنين داخل المدينة، ناس نتيجة مدينة عدن مدينة حارة، وأغلب الناس خاصة في المساء بعض الأشخاص ينامون على الأسطح أو هكذا، يجي له رصاصة وآمن في في في سطح المنزل. فهذه ظاهرة صراحة يعني مقلقة مقلقة جدا.
0: طيب أستاذي أتفضل، حابب تضيف أي شيء تفضل.
1: أقول لك من أسباب أيضا انتشار السلاح بشكل عام هو غياب الدولة وضعف القانون.
0: صحيح،
1: ضعف القانون، لأن هذا الأمر يؤدي إلى أن الشخص في حالة تكون عنده مظلمة أو شيء أو مثلاً تقبل عليه أرض أو حاجة زي كذا، فيسعى بالقانون، في القانون يتباطأ، الجهات هذه تتباطأ في إحقاق الحق، فيضطر على الشخص أنه يحمي نفسه بنفسه، فهذا يحمل السلاح، فهذا يعني من الأخطاء. أيضا من أسباب انتشاره أيضا يعني كما سبق وأن ذكرت تداعيات الحرب وتسرب بعض الأسلحة من المعسكرات، أدوات المعسكرات أنها نهبت منها عند صعود الانتصارات سواء كانت في الحرب أو الهزائم، تؤدي إلى أن المعسكرات تنهب من قبل المواطنين، وتسربت أسلحة كثيرة تؤدي إلى المدنيين. وذكرت العامل القبلي، وأيضا من الأسباب أيضا الفراغ عند الشباب والبطالة، يعني نتيجة عدم الأعمال يجب هؤلاء إلى أنهم ينخرطون، يعني شباب ينخرطون في جبهات الحدود وتسلم لهم أسلحة وهم غير متدربين عليها، وعند خروجهم إجازات أرقادية يجبدوا إلى أسرهم للمدينة، يكون السلاح هذا معهم،
0: صحيح،
1: يدخلوا فيه يعني للمدينة، هم يكونوا غير متدربين فيه، وقد يكون أحد أفراد الأسرة من أطفال أو حاجة يأخذ هذا السلاح يتباهى فيه، وهذا من أيضا المضار. أيضا استخدام السلاح أيضا انتشار الحبوب والمخدرات، الحبوب والمخدرات بين الشباب في البطالة والفراغ، أن هذا يدعون إلى العنف مثلا الحصول على اتهام شخص أو شيء، فهم يستخدموا هذا السلاح لأن السلاح أصبح الحصول عليه يعني طريقة سهلة، ممكن أن تشتريه من أي شخص حتى أنه في وسائل التواصل الاجتماعي في مواقع تروج يعني تبيع على السلاح بين الأفراد داخل البيت.
0: مواقع أوكي.
1: أيوة
0: دون أي ترخيص.
1: طيب بالنسبة ل اسمه ارتفاع جريمة الحوادث، حوادث القتل
0: أصبح يعني أنا قبل يومين شاهدت فيديو، طبعا هو مش في عدن وإنما في أحد المناطق الأخرى، ولكن يعني يتكرر بصورة عامة إنه واحد بيضحك مع زميله أو في كده موقف بسيط فقط، ما يحتاجش يعني اللي صار في حد انه شحن الآلي وعلى طول طرق عليه. وايضا نشاهد كثير من يعني تشاجروا على شيء بسيط والشجار زاد بينهم وشحنوا على بعض وتوفوا. فهذا شيء مؤسف انه اصبح حمل السلاح والتصويب على الغير والقتل شيء كشرب الماء وكأنه عادي ما فيش اي شيء. اذا كان احنا نقتل قطة نزعل ما بالك بانسان.
1: هذا صحيح. وفي تقرير الوزارة الداخلية تقريبا في عام 2011 يعني أشار إلى نسبة القتل حوادث القتل يعني خلال الثلاث سنوات التي سبقتها كانت 31,000 حالة. من ضمنها 80% حالة قتل بالسلاح الناري. 80% هذه نسبة كبيرة نسبة كبيرة جدا. 80% من حالة القتل هي بالسلاح الناري. وهذا صراحة شيء يجب الوقوف أمامه ووضع المعالجات لهذا الظاهرة حمل السلاح والحلال.
0: إذن طب تفضل.
1: بس كيف نحد من انتشار السلاح في المدن؟
0: نعم
1: احنا نقول في المدن كبداية لأن الريف وهذه الأشياء فيها لها خصوصياتها
0: يعتبروه يقول لك شرفي في القبائل وفي الأرياف يقول لك السلاح شرف ما نسمعناش عنه.
1: في كان في مشروع قانون في عام 2009 قدمه وزير الداخلية آنذاك مشرف عليمي إلى مجلس النواب تنظيم حيادة السلاح بها، ولكن توقف المشروع بسبب أن هذا القانون كان من الصعب أن يطبق، من الصعب لأنه كان يتطلب أن تدخل إلى كل بيت يعني للتفتيش عن السلاح، وهذا شيء من المستحيل سواء كان بالسجن أو
0: بالسجن.
1: وهذا القانون موقف والقانون اليمني إلى حد الآن لا توجد أي عقوبة على حامل السلاح أو حيازته.
0: ما في أي عقوبات رادعة للي
1: ما فيش عقوبات رادعة، ولكن توجد إجراءات معينة مثلا كمصادرة السلاح، أو كما قبل تقريبا عام كانت في حملة من الشرطة العسكرية على أساس من يجدوه في السوق يحمل السلاح كانوا يعملوا على تقطيع تقطيع قطعة السلاح أمامه، يعني يكون عندهم الإنشار الكهربائي وتقطع السلاح ويتركوه ما فيش عقوبة للشخص المعني. ولكن هذا كإجراء احترازي مطلوب، ولكن الدور الأساسي الحد من هذه الظاهرة هو يكمن في التوعية التوعية الثقافية مدار هذا الظاهرة سواء كان من الأسرة. فالأسرة يعني هي اللبنة الأساسية يعني لتنشئة الجيل، تنشئة الأبناء، فهي الأساس البداية تنشئهم على أن هذه الظاهرة ظاهرة سيئة وأن هذه سببها قتل وسببها استمار وسببها وأن ما تعود للإنسان يعني بشيء سواء الخراب. ثم يأتي دور المدرسة، دور المساجد، دور الإعلام، المدارس يجب أن تكون فيها توعية في هذا المدار، يجب أن تكون فيها توعية بهذه المخاطر بهذه الأشياء، تكون في أيضا ملصقات يعني يعملوا ملصقات على الجدران على أجل التوعية من هذه الظاهرة أنها ظاهرة خطيرة جدا يعني على المجتمع على هذا. فتتأصل الثقافة بنبذ هذه الظاهرة تبدأ من الأسرة من المدرسة، ثم أيضا في الحارات يعني مثلا الخطب المساجد أيضا يجب أن تكون هنا التوعيات أيضا الإعلام تقريبا يمكن ناقش هذه الأمور بس على شكل محدود وليس بشكل دائم، ربما فترات معينة ساعات وقت كذا. أيوة لازم الناس تكون في بين الفقرة والفقرة لوحة إعلانية عن ظاهرة حمل السلاح هذا، الناس طارسية، الناس تسبب قتل، الناس تسبب عدم استقرار، تقوض الأمن العام يعني بشكل عام.
0: طيب أستاذي تفضل. دحين احنا بحكم انه للاسف الافكار القبليه دخلت علينا كثير واختلطت بالطابع المدني، ودخلوا الافكار لشبابنا واطفالنا بحكم انه الاطفال اصبح بيشاهدوا حمل السلاح في كل مكان، يعني كانه شيء عادي في السوق، في المنزل، في المدارس، في كل مكان اصبح الاطفال بيشاهد السلاح وكانه شيء طبيعي، فتعود الطفل وكبر على ثقافه العنف للأسف الشديد، فأصبح يحب أنه يحمل السلاح، وأيضا يشجع من قبل الأهل وبعض الأقران أو الكبار حتى أنه يحمل السلاح ويتباهى فيه وأنه هذا شرفه. حتى في عدن أنا أتحدث لأنه الأفكار القبلية دخلت علينا، فيا ترى هل دور الأمن متواجد لهذه النقطة مثلا؟ هل هو فعال فعلا لحمل السلاح الغير مرخص للأشخاص الغير مدربين؟ هل في فعاليات أو حملات تقضي نوعا ما على هذه الأفكار القبلية؟ وإن كانت متواجدة واختفت، هل ما زالت متواجدة، هل مكثفة أم لا؟
1: بالفعل أنه الأطفال عندما يشاهدون مثل هذه الظواهر يحب أنه يقلد هذا الشيء، بيشعروا يعني بنشوة وبيشعروا يعني بهيبة وكربات، فالطفل يسعى لها يحمل هذا السلاح.
0: نعم.
1: وهنا بالنسبة للأمن يعني له دور، ولكن الأمن لا يستطيع وحده أن يعمل بهذا بمنع هذا الشيء. المواطن يجب أنه هو الأساس.
0: يمكن لو في، عفوا أستاذ، يمكن لو في تحديد عقوبات رادعة يمكن كان يكون في حد من هذه الظاهرة، يمكن لأنه لا يوجد معنا عقوبات رادعة ضد هذه الظاهرة.
1: بالنسبة للعقوبات، بالنسبة للقانون اليمني لم يحدد عقوبات، قلت لك يوجد النظام القبلي الموجود في اليمن، لأنه العقوبات لا يمكن أن تفرض على منطقة.
0: عفوا، لكن في معايير. أنا لما سألت أحد الرجال الأمن قال لي أنه يمنع أنه يحمل السلاح لدون سن 18، وفي معايير ويجب أن يتدرب وأن يتأهل لحمل السلاح، فيعني أعتقد أنه في يكون مدام أنه في منع
1: فعلا هو يمنع حمل السلاح دون 18. يعتبر القانون الجنسي يعتبر دون 18 هو غاصب.
0: نعم.
1: التراخيص تعطى لمن 18 سنة وفوق، وتكون لأسباب موضوعية، ما يعطاش التراخيص إلا لأسباب موضوعية وأساسية، كحارس محلات داب أو حارس أو مرافق مع شخصية يعني اجتماعية كبيرة كوزير أو نواب أو هكذا كذا. فهذه العقوبة أنا قلت لك أن العقوبة هي مصادرة السلاح. هذه العقوبة هي مصادرة السلاح، عقوبة رادعة مثلا يسجن أو كذا، هذه غير موجودة بالقانون. لأنها تراعي للحياة الاجتماعية في اليمن بشكل عام. لأن القانون عندما يصدر يعمق على اليمن بشكل عام، وهذا لا يمكن، لأن القبيلة هي كما تقولين هي تملك السلاح، ليس هذا الخفيف، ولكن تملك السلاح المتوسط، السلاح أيضا ممكن الصغير في هذه الحالة.
0: نعم.
1: لا يمكن أن تكون هناك عقوبات قوية حط من كرامة هؤلاء الأشخاص. لا. ممكن يعني في المدن الرئيسية مصادرة السلاح أو من تقتلها من المنافذ، منافذ المحافظات تعيش بغير منع تقول السلاح للمدن الرئيسية. وفي حال الجد يمسك السلاح يحضر السلام فيه إلى أن يخرج يسلم سلاحه ويروح المنطقة التي أتى منها.
0: أفضل.
1: أيوة. فقلت لك يعني بالنسبة للعقوبة رادعة القانون لم يحدد أي عقوبة رادعة. لكن مصادرة السلاح هي العقوبة الرادعة الأساسية.
0: إذن أستاذ عبد السلام الله يعطيك العافية طبعا، إحنا وصلنا لختام الحلقة، إيش حابب توجه رسالة لمن يستمع لنا أو للجهات المختصة، وأيضا إذا حابب تضيف أي شيء تفضل.
1: والله أنا أوجه رسالتي إلى الأسرة وإلى المدارس وإلى الإعلام وإلى المواطنين بشكل عام. لأن هذه الظاهرة حيازة السلاح أو حمل السلاح هي ظاهرة سيئة ومزعجة داخل المجتمع العدني بشكل خاص. نوجه لهم رسالات ناقل التوعية للمواطنين وللأبناء مثل الأسرة توعي أبنائها، المدرسة توعي الشباب في جميع المراحل خاصة الشباب في الثانوية والتاسع والثامن للتعليم الأساسي، هم هؤلاء الشريحة التي المستهدفة في هذا التعلم، هم الذين يسعون إلى حمل الأسلحة. ولهذا يجب أن المدارس والإعلام والأسرة توعي بهذا المجال وبهذه الظاهرة ونبدها يؤدي إلى تقويض الأمن وعدم الاستقرار وعدم شعور. فبإنتهاء هذا بالتوعية هذا المواطن نفسه سوف خلاص يتخلى عن حمل السلاح وهذا ويمشي له في أمانة الله. أنا عن نفسي أن كضابط أمن عن نفسي أنا يعني عندما أفرض مدني لا أحمل السلاح، لا أحمله لأن أعرف عواقبه، يا أما أننا أقتل شخص أو شخص يقتلني. ولهذا أنا أقول كمواطن مسالم في ظاهرة وجدت داخل شارع أنا متواجد فيه على طول أتواصل مع الجهات الأمنية المختصة للقيام بدورها.
0: نعم، إذن شكرا لك أستاذ عبد السلام الكويتي، سعيدة أنا جدا بتواجدك معنا وإنك أعطيت لنا من وقتك، وشكرا لهذا الحوار الجميل، الله يعطيك العافية.
1: يا مان الله، شكرا لك.
0: نورت عدنية FM وبرنامج صباح الورد.
1: يا مان الله،
0: تحياتنا وربي يوفقكم في مهامكم إن شاء الله.
1: آمين.
0: إلى اللقاء. إذن مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، وصلنا لختام حلقتنا اليوم لهذا حلقتنا في برنامج صباح الورد لهذا اليوم في يومنا هذا الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، وكان موضوعنا المهم جدا وهو موضوع حمل السلاح وانتشاره بين الأطفال والمراهقين، ونورنا طبعا العقيد الركن عبد السلام الكميتي الذي أعطانا من وقته ووضح لنا أشياء كثيرة. ونتمنى فعلا وجود حملات تدريبية وتأهيلية أكثر لحملي السلاح والتوعية الكثيرة أيضا من قبل كل الجهات المختصة بكل أسمائها وصفاتها، من الأم والأب إلى المسجد إلى الإعلام إلى الجهات المختصة الأمنية أيضا. وكذلك نتمنى من كل قلوبنا أن يتم ردع أو عقوبة رادعة لها.
2: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: منك لله منك لله يا حسنى يا بنت دادا فتحي.
2: وانا ذنبي ايه بس؟
3: كان لازم يعني تتصلي في الوقت ده بالذات.
2: ضيعتي مني حلم عمري.
1: عشان كنت خايفه على عمرك نفسه. امك شوكركت متزربنه عشان انت اتاخرتي على المهندسين اللي جايين للانترفيو. واديكي شفتي امبارح اتاخرنا نص ساعه بس، طلقت علينا اسد. امال ايه الحل بقى لما نكون متاخرين ساعه بحالها؟ ها هتطلع علينا تنين مجنح؟
3: انا نفسي افهم بس، هي مالها ومال اداره الشركه؟
1: يعني انت متضايقه من انها حاطه مناخيرها في الشركه ومش متضايقه انها حاطه مناخيرها في حياتك كلها؟ تاكلي كام لقمه، تتنفسي كام نفس، تمشي كام خطوه، تخرجي امتى، ترجعي امتى؟ يا ساتر.
3: وانا من هنا ورايح مش هقبل بده تاني.
2: اهو ضاع مني حب عمري بسبب خوفنا منها.
1: حب عمرك ايه يا نودي؟ ده انت لسه شايفه الواد من نص ساعه.
3: قصدك قابلته من نص ساعه، لكن انا شايفاه وعارفاه في خيالي من سنين. يبقى حب عمري ولا لا؟
1: ايه ده ايه ده ايه ده، هو ايه الاصوات اللي بره دي؟
2: مش عارف، ما يهمنيش اعرف.
1: يا لهوي، دي شكلها خناقه بره يا كنده. انا هخرج اشوف في ايه.
4: ما انا اعتذرت حضرتك عن التاخير، مطلوب مني ايه تاني؟
5: لما تاجي متاخر وانت لسه جاي تقدم، امال هتتصرف كيف لما تبدا الشغل؟
4: يعني ايه الكلام ده يا استاذ؟
5: يعني لازم تحترم ميعادك، خصوصا ده اول يوم ليك.
4: والله حصل ظرف، حادثه، يعني هو في ظرف اكتر من كده؟
5: ما خبرش انا الاستثناءات دي، لو ما عجبكوش امشي، اقسم بالله امشي. طلاق
6: ثلاثة
5: امشي.
6: اهو طارق خارج اهو.
7: ايه ده؟ مين اللي جاي معاه دي؟
6: هو الجمل اللي جاي ماشي جنبه دي تغصه.
7: ايه جمل دي يا طور انت؟ ما تحترم نفسك.
6: اصل الحلاوة دي خطر وسحرها عايز له قطر.
7: بصراحة انا اول مرة اشوف ان عندك حق.
6: اهو حبيت بوزه وبدأت تقتني عم كلماته.
7: انت ليه بلا حبيت بلا بتاع؟ انا احب واحد هموشي زيك.
6: اخلص عشان تروح حبيب بابا وصل. طارق يا حبيبي، ازيك يا قلب بابا، ازيك يا حبيبي بالحضن.
8: ازيك يا بابا، عامل ايه؟
6: حضنك وحشني قوي يا طارق.
8: بابا البوس والاحضان دي عاده very danger.
7: طبعا، بس اصلك انت كنت وحشني قوي يا طاطا.
8: ويا ريت بقى بلاش طاطا دي، كبرت عليها.
7: تصدق عندك حق برضه، ولو ان يعني ما حدش بيكبر على بابا يا حبيبي.
6: انا عايز اسلم يا طارق باشا، بس بصراحه سايب المشاعر المدلدقه تاخد راحتها في السرسبه. انا عينيا كانت هتسحب بعد وقتي.
7: بتحس قوي.
6: لا دي الطرف.
9: ازيك يا طارق باشا، وحشني وحش الوحوش.
8: ازيك يا بوزو؟
9: بوزو بخير طول ما انت بخير يا سيدي الناس وعم الاحساس.
7: قول لي مين يا حبيبي القمر اللي معاك دي؟ اوعى تكون اتجوزتها على مرات.
8: او سوري، نسيت اعرفكم، دي مديرة اعمالي سيفا.
9: ليفا دي احلى ليفا. يا لهوة على الرغوة، ليفا تغسل اكثر بياضا.
7: مش. هلو سيفا، نايس تو ميت يو.
10: اهلا وسهلا، انا كمان مبسوطه قوي قوي اني شفتك انكل.
7: بسم الله ما شاء الله، دي بتتكلم عربي.
8: باراباند، وابوها مصري ومن شبرا كمان.
9: طب ايه يا طارق باشا، مش هتعرفوا علينا بقى؟ لما ركز الاحساس عندي نملت.
8: طب اروح البيت بس اخد دش افوق واعمل لكم اللي انتوا عايزينه.
7: صح كده، يلا. وانا عامل لك حته اكله مش هتلاقي صوابعك بعديها.
1: يا ست.
3: طيب
1: خناقه بين حكمه ونجاتي. قال ايه يا ستي؟
3: مش عايز اعرف يا حسن.
1: لا لازم تعرفي، لان نجاتي ده مزودها قوي وبيتعامل كانه هو صاحب الشركه، وكل ما حد يقول له كلمه امشي، اقسم بالله امشي. ما تمشي يا اخي.
3: يمشي ازاي؟ ووصيه بابي؟ انت ناسي انه مؤكد ان ما حدش زعل نجاتي بالذات؟
1: ما انا نفسي افهم بقى اشمعنى نجاتي.
3: انا نفسي مش عارف.
1: ماشي هننفذ الوصيه وكل حاجه، بس مش لدرجه انه يفترى على كل الناس.
3: هو افترى على مين بس؟
1: شاب يا ستي مهندس جاي عشان يتقدم للوظيفه. الراجل فعلا جاي متاخر، بس هو اعتذر وقال انه كان عنده ظروف.
3: بس في دي نجاتي عنده حق، لما يجي متاخر وهو لسه جاي يقدم، امال هيعمل ايه لما يبدا شغل؟
1: انا معاكي، بس هو فعلا حكى عذر قهري.
3: مش عارفه بقى، اعملوا اللي انتوا عايزينه.
1: يا بنتي ما انا لما احكي لك الظرف اللي الراجل قاله هتتاكدي ان نجاتي ده مفتري. هقوم بس اعمل لي فنجان قهوه كده وارجع احكي لك.
3: طب ما تخلي عم جمعه يعمله لك.
1: عم جمعه؟ عم جمعه يعمله بس هيك يتقلب بيك المعتاد قدامي ويشربه للسجاده. اقوم انا اعمله بنفسي ارحم.
11: عم الحاج فكري، عم الحاج فكري فين الاكل؟ انا جوعت.
12: بس يا زفت انت، انا لسه ما خلصتش.
11: شاهد شاهد اثبات بيعاملني ازاي يا طارق باشا؟
8: ما انت اللي بتستفز يا بوزو، ما تصبر شويه.
11: اعمل ايه يا جدعان؟ جوعت، عصافير بطني بتعوي.
13: معلش بوزو، اونكل فكري قرب يخلص، استحمل شويه.
11: الله الله يا ليفا، ده انا بعد بوزو دي حاسس كاني كلت ديك رومي محشي بتنجان مقلي. بص يا طارق باشا بتقول بوزو ازاي، تحس كده ان بقها فرد متر قدام زي منقار البطه وهي بتقول بوزو.
12: وادي المين دش وصل اهو.
11: لا بقى، هو احنا لسه هندش بصل؟ انا عايز الهط على طول.
8: بصل ايه؟
11: ما هو بيقول اهو دش بصل.
8: بيقول لك المين دش وصل، يعني الطبق الرئيسي على السفره.
11: هو انتوا بيبقى عندكم طبق رئيسي على السفره وطبق جانبي جنب السفره؟
8: بوزو كل وانت ساكت.
7: انا نفسي افهم بس ايه اللي جاب ده يتغدى معانا.
11: الله يحفظك يا ابن الاصول.
7: اولا انا ما عزمتوش.
11: ده بيت يا اخ، انا مش محتاج عزومه.
7: ثانيا انا عامل سوشي، البوق ده هيعرف ياكل سوشي يا ناس؟
11: اعوذ بالله، انتوا هتاكلوا سوزي؟ انتوا بتاكلوا لحم بني ادمين؟ انتوا مصاصين دي بقى ولا ايه؟ لا لا لا لا، انا بدات اقلق من القعده دي.
8: سوزي ايه بس ومصاصين دماء ايه يا ابني؟ السوشي ده سمك.
11: طب ما تقولوا سمك، هو انتوا لازم تتفنتكوا في الاسماء؟
8: ده مش سمك عادي يا ابني، ده سمك ني.
11: خبر اسود ومنيل، بتاكلوا سمك ني؟ ده اكل لحم سوزي ارحم. لا يا عم لا، انا هاكل واحدتين بقسومات من اللي قدامي دي وخلاص.
8: بقسومات ايه يا ابني؟ فين البقسومات؟ ده دي ستيكس، ستيكس بنحط فيها السوشي.
11: ماشي، انا هاكل الستيكس دي من غير السوشي مع حته جبنه قديمه وبارك الله في مرازق.
8: يا ابني الستيكس ده خشب، هتاكل خشب؟
7: خشب سيبك منه يا طارق، كل انت كل يا حبيبي كل.
8: عندك حق يا بابا والله.
7: ما حكيتليش يعني يا طارق ايه موضوع المصنع اللي انت عاوز تعمله ده؟
8: مصنع؟ هو انت عرفت موضوع المصنع ده منين يا بابا؟
7: الواد بوزو ده لسه قايل لي وهو واقف معايا في المطبخ.
8: انا مش قلت ما حدش يعرف حاجه عن موضوع المصنع ده وخصوصا بابا؟
11: ما اصل ابوك وقفته في المطبخ مرحراحه، تلاقي الكلام بيتسرسب منك كده من غير ما تحس.
7: ما قلتليش بقى المصنع ده ناوي تعمله مصنع ايه؟
8: على فكره السوشي فيري نايس يا بابا.
11: اعوذ بالله، ده اوحش من اكل مال اليتيم ذاته.
1: بصي انا معاكي يا كندا انه كان لازم يحترم ميعاده، وخصوصا ان ده اول يوم، بس يا ستي ده ظرف. الراجل بيقول انه كان قدام الشركه من ساعه وللاسف عمل حادثه بالموتوسيكل بتاعه قدام باب الشركه على طول.
3: حادثه موتوسيكل قدام باب الشركه؟ وبعدين كملي.
1: الله، انت مش قلتي مش عايز تعرفي حاجه؟
3: اخلصي. طيب
1: ما فيش يا ستي، الراجل قال لهم انه طير مرايه عربيه، بس واضح بقى انها عربيه غاليه قوي، وللاسف بيقول ان صاحبتها طلعت ست قللت الادب وما شافتش بربع جنيه رباعي، نزلت يا عيني اتخانقت معاه وقومتها عركه، وهو ده بقى اللي اخره.
3: الراجل ده شكله ايه؟
1: هو محلو في نفسه كده، يعني الشعر، عارفه الشعر المغسول ده والعينين تحسها فيها قطره والبياض اللي تحسيه لسه عامل كده فوطه سخنه وماسك بخار، عارفه تحسيه كده نسخه من شريف رمز الممثل.
3: وده يا غبية ما خلكيش تفهمي أي حاجة.
1: حاجة إيه؟
3: طب خلاص مش وقته، الراجل ده فين دلوقتي؟
1: لا نجاتي مشان حال سبيله.
3: حال سبيله؟ انت بتقولي إيه؟
1: في الأول بس، لكن حكمة قدرت تقنع نجاتي إنه يرجعه تاني.
3: هو فين دلوقتي؟
1: مين؟ نجاتي؟
3: يا بنتي الراجل المهندس
1: قاعد بره.
3: أنا لازم أطلع له حالا.
1: يا سلام، هو قارفكم ولا إيه؟
14: أنا لا يمكن أقعد مع إنسانة قللت الذوق زيك في مكان واحد.
3: مش هينفع أخرج له.
1: إيه؟ طلع مش قريبكو؟
3: قريبنا إيه يا بني آدمة؟ أنتِ كل ده لسه ما عرفتيش الولد ده يبقى مين؟
1: يا ستي وأنا هعرفه منين؟ أبقى أقول لك أول مرة أشوفه.
3: سانسون، هو أنا حكي لك إيه من دقايق؟
1: من دقايق؟ حكيتي لي عن الراجل فارس الأحلام ده اللي طير لك مراية العربية من الموتوسيكل بتاعه، وأنتِ بقلة أدبك نزلتي مرمطتيه، الراجل ده اللي قلتي إن هو شبه شريف. إيه؟ استني، انت عايزة تقولي ان الراجل اللي بره ده يبقى هو؟
3: اخيرا فهمتي يا غبة.
1: انا فعلا غبة، يا لهوي عم
13: عمالين نقول شريف رمزي شريف رمزي، ازاي انا ما ترجمتش ان الراجل ده يبقى هو توأم فارس الاحلام اللي قابلتيه تحت الشركة؟ وانتي بقى يا نصحة هتسأليك فين اخوه التوأم؟
10: توأم؟ ايه شغل الافلام الهبطة دي؟ يعني التوأم بتاعه هيعمل حادثة وفي نفس المكان وبنفس الطريقة؟ يا بنتي انا قلتلك بتفرج على تركي مش على هندي.
13: ها؟ يعني انتي قصدك ان اللي برا ده هو نفسه فارس الاحلام؟
10: هو.
13: طب ولما هو ما خرجتلوش ليه وجرجرتيه على مكتبك هنا؟
10: عشان احنا عندنا مشكلة عويصة. الشخص ده بطبيعته دي وبعد التهزيق اللي انا هزقته له لا يمكن هيقدم على الوظيفة ولا هيقبلها لو عارف اني صاحبة الشركة.
13: الله اكبر. ودي هنحلها ازاي بقى؟
10: مش عارف.
15: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عالمية اف ام،
1: عالمية اف ام،
0: لون جديد في سماء الإذاعة،
1: في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وتنسى.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
7: ناين تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: ناين تي مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

قبل زمن بعيد في القرن الحادي عشر الميلادي في مراعي إثيوبيا الخضراء كان في شاب يرعى الأغنام اسمه كالدي. في يوم من الأيام لاحظ كالدي أن الأغنام تتصرف بطريقة غريبة جدا، شافها نشيطة وتجري على غير عادتها. استغرب وسأل نفسه شو اللي اختلف اليوم، فانتبه إلى أن الأغنام كانت تأكل في ذلك اليوم من نوع غريب من الحبوب الحمراء الصغيرة اللي ما شافها من قبل في المراعي. راح كالدي إلى الدير القريب من المرعى وكشف سر الحبوب الحمراء للناسك الموجود هناك، فقرر الناسك أن يختبر فعالية هذه الحبوب بنفسه. جمعها في وعاء وسخن شوية ماء وصبه فوق الحبوب. جرب الناسك المشروب الغريب هذا، فوجد بعد فترة أنه يساعده على التركيز والتخلص من النعاس في الساعات الطويلة اللي يقضيها في أداء الصلاة. ومن الناسك الأثيوبي انتقل هذا المشروب إلى اليمن ثم مصر ثم تركيا ثم إلى جميع أنحاء العالم. حد بيسأل هل صارت هذه القصة فعلا؟ مش مهم، المهم أن القهوة صارت اليوم ثاني أكثر سلعة تداولا في العالم بعد النفط. تصوروا كل هذا بفضل مفعولها السحري في تزويد الإنسان بالطاقة والنشاط، وصارت تسمى بالذهب الأسود. ومع تقدم العلم معظمنا صار يعرف أن سر هالنشاط غير محصور فقط في القهوة، وإنما في مادة موجودة في مشروبات الطاقة والشاي وأشياء كثيرة. هالمادة اسمها الكافيين، وبما أنها مادة فخلونا نتكلم عنها بصيغة المؤنث. يستهلك العالم سنوياً حوالي 118 مليون كيلوغرام من الكافيين من خلال القهوة والشاي والكاكاو والمشروبات الغازية وغيرها من منتجات. وفي كل يوم يتم استهلاك أكثر من 2.2 مليون كوب من القهوة. لذلك يصنف العلماء الناس اللي تستهلك كميات كبيرة من الكافيين على أنهم مدمنين على المخدرات، لأن الكافيين بحسب العلماء هي نوع من المواد المخدرة بسبب تأثير اليقظة اللي تحدثه في الجهاز العصبي. تعرفون ليش نحب نشرب القهوة والشاي وايد؟ أو خلنا نكون صريحين، ليش نحب الكافيين وايد؟ بقولكم، بس أول خلوني أخبركم عن مادة كيميائية سحرية تنطلق في الجسم اسمها أدينوسين، وهي مادة تساعد الإنسان على الاسترخاء. تنطلق الأدينوسين من الخلايا العصبية وتتراكم بين خلايا الجسم. هذا التراكم ما يتم بشكل عشوائي، لأن هناك مراصد دماغية اسمها مستقبلات الأدينوسين تلتحم فيها جزيئات يقيس بها الدماغ نسبة هذه المادة في الجسم بشكل دقيق. لما تسجل هذه المستقبلات ارتفاع معين في نسب الأدينوسين يبدأ يشعر الإنسان بالنعاس تدريجيا، وهذا اللي يفسر إحساس الشخص بالتعب واحتياجه إلى النوم في فترة الليل. لما ما تنام بشكل كافي وتقوم من النوم شو تحس؟ بالخمول والنعاس، صح ولا لا؟ لما تروح المكتب وتكون تعبان شو تسوي؟ تطلب إما قهوة أو شاي. أنا شخصيا أخذ القهوة. طيب ليش؟ لأنك لما تشرب أي من هذين المشروبين اللي يصير هو أن الكافيين اللي فيهم تدخل في جسمك وتتوجه إلى الدماغ وتحديدا إلى مستقبلات الأدينوسين. هالمستقبلات تتملكها حالة من الارتباك بمجرد التقاء الكافيين فيها. ليش طيب؟ لأن تركيبة الكافيين تشبه تركيبة الأدينوسين في تركيبتها الكيميائية، فتتفتح مستقبلات الأدينوسين وبالتالي ترتبط فيها جزيئات الكافيين، وهنا تكشف الكافيين عن وجهها الحقيقي. طيب شو اللي تسويه الكافيين؟ هذه مستقبلات الأدينوسين، تأتي الكافيين وتسكر المستقبل في بهذا، بل تقوم بتفعيل المواد الكيميائية المحفزة للطاقة مثل الدوبامين، فتشعر بالنشاط والحيوية. بقدر ما أثرت القهوة على ذائقة الشعوب عبر التاريخ، بقدر ما تعرضت بالمقابل للكثير من الظلم حتى من عشاقها، لأن الصورة النمطية السائدة تاريخيا عن القهوة أنها مثل الكثير من المتع الآنية، تعطيك نشوة مؤقتة وبعدين تراكم في جسمك الآثار الجانبية. ظلت صورة القهوة كمشروب ضار صحياً
محل اتفاق عالمي، إلى أن جاء فريق باحثي من النرويج في الثمانينات من القرن الماضي ودق أول مسمار في نعش هذه الصورة، لما أعلن أن القهوة تبدو وكأنها تساهم في التصدي لأمراض الكبد. ومن بعدها توالت الدراسات اللي أنصفت القهوة وأثبتت آثارها الإيجابية المتعددة على صحة الإنسان. الدافع الأساسي للاعتقاد في بداية الأمر من زمان بالتأثير الضار للقهوة، بحسب رأي طبيب القلب آرثر بلاتسكي اللي أمضى عقود من حياته في البحث عن تأثيرات القهوة، هو اعتقاد الناس في مرحلة من المراحل بأن أي مادة تؤثر في الجهاز العصبي فهي بالتالي تكون ضارة للجسم. هذا الاعتقاد بدأ يتلاشى لما اكتشف الباحثون الاختلاف اللي يجعل من تعاطي الكافيين عملية إيجابية مقارنة بالكوكايين مثلا. الكوكايين يتسبب بالدرجة الأولى في إفراز الدوبامين من مركز السعادة في الدماغ، بينما يدمر تدريجيا الخلايا الأخرى، وهذا هو سبب حالة النشوة اللاعقلانية اللي تكون مسيطرة على المدمن. أما الكافيين فتفرز الدوبامين من قشرة الفص الجبهي المسؤولة عن الوعي والتخطيط واتخاذ القرارات، وبالتالي فهي ما تحسن من المزاج فقط، بل أيضا تحسن عملية التفكير الإدراكي وتساعد على اتخاذ القرار الصحيح.

أكيد تلاحظون أن قهوتكم الصباحية تعطيكم سعادة ويقظة وانتباه، صح ولا لا؟ هذه السعادة ناتجة عن ارتفاع الدوبامين المحسن للمزاج. طبعا الدوبامين حد يقول أنه هرمون، هو مادة كيميائية يسمونها هرمون، ومع الوقت يتحول هذا الشعور المؤقت بالسعادة إلى حالة طويلة. ليش؟ لأن الاستخدام المستمر للكافيين هو أحد العوامل اللي تقينا من الاكتئاب. وفي اليابان توصلت مجموعة من الباحثين إلى أن الكافيين تزيد من قدرات الذاكرة. هذه النتيجة دعمتها دراسة أخرى حديثة من جامعة جون هوبكنز في أمريكا، بينت نتائجها أن 200 جرام من أقراص الكافيين ترفع من مستوى تدعيم الذاكرة، يعني تقريبا كوبين ونص من الإسبرسو كل يوم، وخصوصا في 24 ساعة اللي تلي شرب القهوة أو الشاي. وفي دراسة أجريت على أشخاص عمارهم فوق 65 سنة، خلوا بعضهم يشربون قهوة بكافيين بعد الظهر وآخرين يشربون قهوة بدون كافيين ديكاف، فوجدوا أن القسم الأول كانت ذاكرتهم أفضل. قلنا قبل شوي أن اللي يشرب أشياء فيها كافيين يرفع الدوبامين في جسمه، صح ولا لا؟ طيب حد بيقول شو الفائدة من الدوبامين؟ تعرفون مرض باركنسون؟ هذا المرض نابع من فقدان الدماغ لهرمون الدوبامين الضروري جدا للأداء الحركي والإحساس بالسعادة. إنزين، لو قلنا أنك أنت تشرب 4 أكواب من القهوة كل يوم، شو اللي بيصير في دماغك؟ في عام 2012 عملوا دراسة اكتشفوا أن الناس اللي يشربون 4 أكواب من القهوة يوميا ينخفض عندهم احتمال الإصابة بباركنسون أكثر من الأشخاص اللي يشربون قهوة مثلا مرة كل كم من يوم. إلى جانب مرض باركنسون، فالكافيين تحمينا من العديد من أمراض الشيخوخة مثل الخرف. مجموعة من الباحثين راقبوا 32 مسن يعانون من صعوبات في الإدراك وبدأوا يدخلون في مرحلة الخرف، فأخذوا عينات من دمهم وفحصوها، اكتشفوا أن معدلات الكافيين في دمهم تساوي نصف الكمية الموجودة في دم الآخرين اللي ما أصابهم هذا المرض. العلماء استنتجوا أن القهوة محارب شرس لأنواع متعددة من مرض السرطان، لأن فيها مركبات اسمها بوليفينولز تعزز جينات إصلاح DNA في خلايا الجسم. هذه الجينات أساسية للحفاظ على السلوك الطبيعي للخلايا وحمايتها من التحول إلى خلايا سرطانية. هل تعرف أن حبة القهوة هذه ممكن أنها تحارب سرطان الكبد؟ معظم أنواع السرطان اللي تحاربها القهوة بحسب كثير من الدراسات اليوم هي من ضمن الأنواع الأكثر انتشاراً في العالم، مثل سرطان الجلد والقولون والرحم والكبد والبروستاتا، لدرجة أن بعض الأطباء يحرصون أنهم يوصفون القهوة حق الناس اللي عندهم سرطان الكبد. الكافيين مادة غريبة تحارب أمراض ما تخطر على البال، فهي إلى جانب ما ذكرنا فإنها تجنبنا نوبات الصداع وتسهل عملية التنفس للمرضى اللي عندهم الربو، وتقلل من مخاطر تكون حصوات في الكلى، وتحسن أيضا من أداء الكلية في تنقية السموم، وتحارب الزيادة في الوزن. لكن انتبهوا، تراها ما تقلل الوزن. إذن العلم خلانا ننصف مادة الكافيين المظلومة ونكتشف أنها منجم من الفوائد، لكن هالمادة هل غيرها من المواد الغذائية اللي ممكن تسبب آثار سلبية على صحة الإنسان؟ يعني مثلا إذا شخص عنده مشكلة في ضغط الدم، عنده ضغط دم مرتفع وشرب في اليوم 250 ملغرام من هالمادة من الكافيين، يعني تقريبا كوبين قهوة، فهذا بيخلي الضغط يرتفع عنده بشكل كبير من 2 إلى 3 ساعات. قلنا قبل شوي أن شرب 4 أكواب من القهوة يوميا يساهم في الوقاية من مرض باركنسون، لكن ترى هذا هو الحد الأقصى في اليوم. حد من الناس جسمه ما يستحمل، يمكن كوب واحد يكفيه. وفي دراسة عملوها في مايو كلينك في أمريكا اكتشفوا بأن الناس اللي يشربون أكثر من 4 أكواب في اليوم نسبة تعرضهم للوفاة المبكرة تزداد عن الآخرين ب21%. لو في شخص شرب في اليوم الواحد 75 كوب قهوة أو 180 كوب شاي، فاحتمال كبير أن يموت مباشرة. تعرفون ليش؟ لأن الجرامات من الكافيين الموجودة في هذه الأكواب إذا دخلت الجسم في يوم واحد تتحول إلى سم قاتل.
وقد حد يقول ومنو هالمينون اللي بيشرب هالكثر قهوة في يوم واحد؟ تعرفون من؟ كاتب وروائي فرنسي اسمه بلزاك، عاش من زمان في القرن 19. يقال أنه كان يشرب في اليوم الواحد 50 كوب قهوة علشان يكتب، حتى مات متسمما بالكافيين. أنا شخصيا ممتن جدا للكافيين للقهوة بشكل خاص، لأنها كانت رفيقة العمل المخلصة في كثير من المراحل اللي خدناها في إنتاج هذا البرنامج. وأنا متأكد أن مادة الكافيين اللي ساعدتنا نشتغل بتركيز ويقظة وربما إبداع راح تساعد كثيرين منكم بنفس الفاعلية، لكن متى؟ إذا حرصتم على تعاطي هذا المخدر الإيجابي في المعدلات الطبيعية، يعني من كوب إلى كوبين في اليوم.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد طريق الاستقبال.

0: هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: سبب شفاؤك.
1: سبب شفاؤك.
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7-8-00-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى. أما بعد، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أحسن الحديث. روى الإمام البخاري في صحيحه أن أبا سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيت، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ وفي رواية: قبل أن تخرج من المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد. قال أبو سعيد: فذكرته، فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. سميت السبع المثاني لأنها سبع آيات، والمثاني لأنها تكرر وتردد في الصلوات، فهي أعظم سورة، أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، كما أن آية الكرسي أعظم آية فيه. ومما رسمه أسلوب الفاتحة البلاغي لنا أن كل من ينشئ خطبة أو كلاما أو رسالة أو كتابا فليراعي في مقدمته أربعة أشياء. الأول أن تفتتح المقدمة بحمد الله تعالى، فإن ما يفتتح بغير ذكر الله يكون أبتر مقطوعا. الثاني أن تكون المقدمة جامعة، كما أن مقدمة كتاب الله وهي الفاتحة جامعة. الثالث أن تكون قصيرة، أن تكون المقدمة قصيرة موجزة لئلا تمل نفوس السامعين بطول انتظار المقصود، وهذا ظاهر في الفاتحة، ولتكون سنة الخطباء فلا يطيل المقدمة، فإنه بقدر ما يطال في المقدمة يقصر المقصود والغرض، ومن هذا يظهر وجه مجيئها قبل السبع الطوال، مع أنها أي الفاتحة سورة قصيرة. الرابع أن تشير المقدمة إلى الغرض المقصود، لأن ذلك يهيئ السامعين لتفصيل وسماع تفاصيل ما سيرد عليهم فيتأهبوا لذلك. وقد بينا في حلقة مضت أن الفاتحة أشارت إلى مجمل مقاصد القرآن في العقيدة والعبادة والتذكير الذي هو الوعظ، ووقفنا وقفات موجزات مع آخر آية في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد جمعت هذه الآية كل أصناف الخلق المكلفين ولم تستثني منهم أحدا، فالمنعم عليهم من هم؟ هم الذين جمعوا العلم والعمل به، والمغضوب عليهم هم من لم يعملوا بالحق الذي عرفوه فخالفوا أمر الله وعصوا رسله، وعلى رأس هؤلاء اليهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وأما الضالون فهم الذين لم يعرفوا الحق فأخلوا بالاعتقاد الصحيح، وعلى رأس هؤلاء النصارى الذين أله المسيح أو جعلوه ابنا لله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون. ونلمس هنا أن الله عز وجل لم يسمي النصارى المضلين كما سمى اليهود المغضوب عليهم، لأن تسميتهم المضلين فيه إقامة عذرهم، وأنهم لم يكتسبوا الضلال من أنفسهم وإنما فعل بهم، وليس الأمر كذلك، فهم الذين اكتسبوا الضلال واختاروه وتعاموا عن الحق
الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهنا سؤال: لماذا قدم المغضوب عليهم على الضالين؟ والجواب: لأن المغضوب عليهم أشد بعدا، فليس من علم كمن جهل. وأمر ثان هو أن اليهود أسبق من النصارى، ولذا بدأ بهم، والله تعالى أعلم. وقد بيّن بعض أهل العلم أن خاتمة سورة الفاتحة مناسبة لكل ما ورد في السورة من أولها إلى آخرها، فمن لم يحمد الله تعالى فهو مغضوب عليه وهو ضال، ومن لم يؤمن بيوم الدين وأن الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين وملكه فهو كذلك مغضوب عليه وضال. ومن لم يخص الله تعالى بالعبادة والاستعانة، ومن لم يهدى إلى الصراط المستقيم فهو مغضوب عليه وضال. من لم يخص الله تعالى بالعبادة فيوحده جل وعلا فهو مشرك، فلا شك أنه قد حاد عن الصراط المستقيم. وكذلك من لم يستعن بالله جل وعلا في شؤونه، أو استعان بالله واستعان بغيره معه على وجه لا يجوز إلا لله عز وجل، فإن ذلك كذلك هو مغضوب عليه وضال. فما أجمل مفتتح هذه السورة، وما أحسن مختتمها، وسبحان الله جل وعلا الذي هذا كلامه. كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذا كانت هذه السورة على وجازتها وعلى قصرها فيها تلك المعاني العظيمة وفيها تلك الأسرار الكريمة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وما اشتمل عليه من المواعظ والذكر الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

0: بعد.
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. قد

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: هزتي فيه فارزع ما فهمتش.
1: تحمس معك في الشتاء
0: شنو ما يبقى فيك زعما؟
1: ما يتبقى فيك
0: هذاك عليبة ما يبقاش فيه. واش تيجي يجيب لك نونو في عيد الميلاد بنادم؟
1: مرض ما كثير بحال هكا مالك كتزيد فيه.
0: ابتسام الله يحفظك عطاني فلوسي خمشي في حالي
1: ياك.
0: والله انا ما عنديش معاه تيبقى فيك ولا ما بقى فيك. واش جيتي دبرتي عليا؟ انا معاك دابا داكشي اللي قلتي لي درتو.
1: طلعتي فليسي ودي مراد ما كاين ماشي مشكل والله علاش ديتي الريال
0: ابتسام.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة، سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية، آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد. في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، نرحب بكم في برنامجكم المسائي في هذا التوقيت، برنامج استراحة الظهيرة. نطلع عليكم ببرنامج استراحة الظهيرة يوميا، ونعتذر عن التأخير نوعا ما، ولكن نحن معكم دائما وأبدا. معكم سمية سمير. مستمعينا ومتابعينا الأحباء أينما كنتم، طبعا نرحب بكل الناس اللي بيستمعوا لنا وبينتظروا لنا بكل حب وشهفة وبكل شغف. أيضا كل متابعينا ومستمعينا اللي الآن مروحين من الدوام فوق الباصات، أهلا وسهلا فيكم، ربي يعينكم على الحر. وأيضا نرحب بكل ستات البيوت المتواجدات في المطبخ واللي كملوا المهرة، الحمد لله، يا أهلا وسهلا فيكم. وأينما كنتم في عدن أو خارج عدن، نرحب فيكم بحلقتنا الجديدة من برنامج استراحة الظهيرة. أنا خلاص كنت أقول صباح الوردة، استراحة الظهيرة. إذن متابعينا ومحبينا، امتدادا لحلقة اليوم من صباح الورد والرغبة طبعا الغالية على قلوبنا أم أحمد، لأنها كانت حابة تشارك أيضا، ولأنه كان ما عندنا شي الوقت، ولكن نحن حابين نحن نمد هذا الموضوع اليوم في برنامج في برنامجنا لبرنامج استراحة الظهيرة. اليوم بنتكلم عن ضرب الآيرة النارية في الأعراس ما بين الجريمة والعادات. للأسف الشديد الموضوع هذا متكرر، رغم المآسي اللي بنعانيها، رغم التوعيات ورغم الأشياء وأيضا العقوبات والعقوبات التي تحصل أو الحبس وإلى آخره، ما زال المجتمع لا يستطيع أن يتفهم مدى خطورة الموضوع، لا يستطيع أن يتفهم أن يحرص على وقف هذه العادة السيئة والتي تضر يعني كثيرا، نضر أولادنا. كم من حالات للأسف الشديد ذهبت ضحية، للأسف الشديد ذهبت ضحية لهذا الوضع، للأسف. لفرحة الغير تأتي مأساة للآخرين، يعني واحد أو واحدة يكون في أمان الله في السطح نايم، أو واحد وواحدة يكونوا للأسف الشديد موجودين يعني في الشارع، جالسين في الشارع عادي أو في النافذة بيتفرجوا بأمان الله، فجأة من غير أي مقدمات يفلت. إيش حصل؟ فجأة دخلت عليه رصاصة. ليش؟ لأنه في ناس للأسف الشديد عشان يفرحوا ضربوا نار وأصيب الآخرين ما بين الراجع. للأسف الشديد الموضوع هو جريمة وليست عادات. اللي بيقولك نشين يفرح، يا أخي افرح، لكن لا تعطيش تعاسة وحزن الآخرين. إذن لتواصل معنا والمشاركة حول موضوعنا، تواصلوا معنا على أرقامنا 77468999 أو عبر الأرضي أيضا 02851888. ومعنا أول اتصال، أبو فهد. يا أهلا وسهلا أبو فهد، نور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام والرحمة، يا أهلا وسهلا.
1: ربنا يعطيك العافية، كيف حالك يا بنتي؟
0: الله يعطيك العافية، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: إيش موضوع اليوم؟ أنا مكان الإذاعة عندي موضوع.
0: نحن نتكلم اليوم يا عمي على ضرب الأعيرة النارية في الأفراح ما بين الجريمة والعادات.
1: هذه تعتبر جريمة مش عادة. هذه جريمة.
0: نعم.
1: وإذا يعتبرها الإنسان أنها عادة، أنا أقول أنها عادة سيئة.
0: نعم.
1: وليس عادة حضارية.
0: صحيح.
1: لأن هذه الألعاب النارية أولاً أنك تفسد فرحة الآخرين، تفرح أنت ولكن أنك تحزن الآخرين، وهذا لا يجوز.
0: صحيح.
1: وثانياً أن هذه أطلاق العيارة النارية تسبب مشاكل كثيرة للناس وللوطن.
0: نعم.
1: مثل ما حصل في المرة الأولى، كان إطلاق نار في مباراة أنا أعتقد كانت مباراة آخر مباراة مش عارف إيش من هذا وطلقوا عيارة نارية كم خرجوا من الألواح الطاقة الشمسية التي في بئر بابل من بسبب هذا الأطلاق العيارة النارية 38 لوح 38 لوح التي تأثروا من أطلاق العيارة النارية هذه وخرجين عن الجاسية وتعبت لنا الكهرباء فوق التعب قد نحن متعبين وهذا زيدت لنا أتعاب كثيرة.
0: صحيح.
1: أيضا من ناحية أخرى هي استنزاف للقدرة المالية للإنسان. بكم الطلقة اليوم تشتري الطلقة الواحدة بكم وكم من فلوس اللي تهدرها في الهواء مثل إيش؟
0: صحيح.
1: مثل إيش هذا؟ مثل أنك تفرح؟ لا لا لا هذه ليس فرحة وبل هذا انك بعد تكونها الى حزن بدل ما هي فرحة تعيدها الى حزن.
0: صح.
1: وهذا اكبر غلط وانا انصح بالمدينة وبالريف وبالقرية وبكل مكان منع اطلاق الاعير النارية نهائيا. كان ايام الحزب الاشتراكي ايام الجمهورية ايام الديمقراطية الشعبية ما في واحد يطلق والله العظيم ما في واحد يقدر يطلق طلقة نارية. أنا في قرية نائية.
0: نعم.
1: في الزواج حقي أنا نفسي في الزواج حقي أقسم بالله النوم دونا من اللواء من الكتائب من هذا اللواء حقي كان موجود في المنطقة اللي أنا ساكن فيها. وأجي يطلقوا أعير نارية قلنا لهم لا ممنوع.
0: جميل.
1: لأن كان في نظام لأنك أنت عارف إنه لو أطلقوا عيارة نارية أنت بتروح فيها بتشغل.
0: صحيح.
1: بتشغل إذا تقول لا لا لا لكن الآن لا رقيب ولا عتيد ولا أحد يحاسب أحد ولا أحد يقول لحد قدامهم والله العظيم إنه كم مرة قريب من النقطة الأمنية اللي في خط 90 يضربوا عندنا في حاسد يضربوا عيارة نارية ولا أحد يقول لهم من فين جيتوا. ما فيش نظام قانون. يلا ونترك الفرصة للآخرين والعفو منكم سامحونا لو طولنا عليكم.
0: شكرا لك فهد نورتنا. طبعا أشكرك على تواصلك معنا في برنامج استراحة الظهيرة. طبعا متابعينا ومستمعينا الأحباء أيضا حابين نرحب أيضا دعونا نرحب بمتابعينا عبر البث المباشر بما نحن أتينا لهم متأخرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم كل متابعينا على البث المباشر. رحب فيكم في برنامج استراحة الظهيرة في هذا اليوم الجميل الخميس الونيس لكل الناس الحلوة وإن شاء الله ربي يديمها سعادة وخير عليكم يا رب إن شاء الله. ومعنا اتصال ونشوف طبعا متابعينا يا ريت تواصلوا نحن أو تشاركوا معنا حول الموضوع تخافوش إن شاء الله بقرة تعليقاتكم. معنا اتصال ونقول ألو مرحبا لطيفة يا أهلا وسهلا.
2: يا أهلا وسهلا فيك ويستعد مساك وكل أوقاتك يا رب.
0: الله يعطيك العافية. كيف أخبارك كيف الدنيا؟
2: الحمد لله بسمعكم.
0: كيف خميسك جميل؟
2: نص
0: إيش لا لازم يكون هذا نهاية الأسبوع. أنا أحب أن الناس كلها تعيشوا يعني بجماله مهما كان الوضع.
2: ولا عليك الآن خليه يتحسن إن شاء الله بعد ما عنا طافيك
0: يعني يا نوم يا لما يا تفرقة مسلسلات جديدة يعني كده حاجات فيها تغيير تمشي. إذا مش قادرين نمشي نخليه في البيت مع اللما
2: نعدلها بحنا ببيتنا يعني قصدك.
0: أها أيوة مش مشكلة يعني عيشيها كيف ما كانت
2: إن شاء الله يا رب.
0: على الأقل يعني إيش نتحدى شوية الظروف يعني كفاية لا هنا ولا هنا ولا وكمان الخميس نعكنا على نفوس قد نهاية أسبوع يعني مبكر في جمعة جميلة.
2: خلاص لك بعد سماع صوتك ومشاركة معك يتعدى الأفضل.
0: الله يعطيك العافية
2: إن شاء الله الجمعة. شوفي بس أنا كان الموضوع هل قصدك الألعاب النارية ولا الرصاص؟
0: العيارة النارية الرصاص.
2: أيوة
0: الألعاب النارية معروفة أما العيارة
2: أيوة. النارية أيوة ما فهمت الموضوع في البداية سمعت العم فهد ما عاد كان ليش
0: أيوة يعني ما بين الجريمة والعادة. طبعا أنت عارف أنه الآن في مجتمعنا أنه أصبح أنه أنا الشي فرح نحن بنفرح فيه ويلا كل واحد شحن الآلي وهبي لك يا رصاص. طيب لا فين بعد عند الرصاص يروح إيش
2: أكيد أكيد صح أفرح أنا وأحزن غيري ليش؟
0: صحيح.
2: شوف إحنا الحمد لله في منطقتنا، إحنا في منطقة ريفية، مش أهل التربة كلهم مبتعدين عن هذا الشيء، بس إحنا في منطقتنا هذا الشيء قد توقف أعتقد قد له 4 سنين أو أكثر.
0: جميل.
2: يعني شوفي أخي تزوج، مش أخي، ابن عمي تزوج في 2023.
0: نعم.
2: وكان ممنع الرصاص، هو قام يضرب على طول بالغوبة، أجا والله يسحب منه كانوا بالعرس. بعدين هو قال خلاص عيب، مع انه العرس كده مسكوه من ابن اخوه.
0: نعم.
2: فحسيت انه يعني هذا الشيء حلو، بس انا مستغربه الحاجه، يعني في بالاعراس ممنوع، لكن في واحد عندنا لما يجي من السعوديه ما شاء الله لما يروح ضروري يطلق رصاص، كل يوم يضرب رصاص. ايش يعني؟ يعني المخزنين تعال خزنة عندي، لما اضرب رصاص، لما ما ضربش لا تقوش.
0: نعم.
2: فليش هذا الشيء، هذا الشخص ما تعودوش دايما في عدود الاعراس يعني؟ فبقى هذا الشيء في بالي، لكن إنه الصراحة حسيت إنه ما شاء الله التزموا بهذا الشيء، عندنا ما حد يطلق عدد الرصاص أبدا.
0: جميل، يعني شيء مبشر بالخير، إنه بالذات في التربة يعني في تعز، رغم إنه كانت يعني ما شاء الله كثير من
2: مش قد قتلك، مش في التربة كلها ترى، لا في منطقتنا إحنا الريفية. في مناطق مجاورة لنا يضربوا، بس إحنا في منطقتنا لا.
0: طيب ما فيش أي قرارات معينة يعني اتخذوها عندكم في مراكز الشرطة أو غيرها؟
2: ما عندي فكرة والله، بس أنا حسيت إنه لا ما عندي فكرة، بس حسيت إنه الحمد لله أهم شيء هي منطقتنا، بس في زي المناطق الجبلية المرتفعة اللي علينا وكذا والله يضربوا، بس أحيانا تقيلة عندنا أنت عارفة والله راجع حقهم. فعشان هذا الشيء إنه واحد يتجنب بشكل عام في كل مكان، لا تفرح نفسك وتحزن غيرك.
0: إذن شكراً لك يا لطيفة.
2: شكراً جزيلاً لك.
0: العافية، ربي يسعدك يا رب. إذن متابعينا ومستمعينا، طبعاً فاضل معنا 5 دقائق، وكان بودي الحين نستقبل أيضاً أم أحمد معنا في الاتصال، لكن أم أحمد لو أنت بتستمعين نحن إن شاء الله بتواصل فيك بعد الفاصل، لأنه فاضل 5 دقائق فقط، وأنت يعني حابة أنك تشاركي معنا، وإحنا حابين أنك تشاركي معنا أكثر، فإحنا بنتواصل معك يا أم أحمد يا غالية أمنا العزيزة بإذن الله بعد الاتصال، لأنه فاضل معنا وقت قصير فقط، فصعب إن إحنا نرد عليك حاليا. عندك اتصلت يعني عمل لنا أم أحمد، لو أنت بتسمعين إحنا يا حبيبتي، إحنا إن شاء الله بعد الفاصل بنتواصل معك، لأنه الآن ما فيش وقت، لو ردينا عليك ما بتعرفيش تهدري معنا، ما عادش وقت، لأنه بقي 4 دقائق فقط، بتصليك بعد الفاصل بإذن الله، أنا اللي بتصل عليك يا أمي يا عزيزتي. إذن متابعينا، وأنا وعدتك طبعا، إذن متابعينا ومستمعينا الأحبة في كل مكان، أعتذر طبعا اليوم أنا محرومة من بعض المتابعين المتصلين على الرغم الأرضي، يعني أنا أتأسف، الجهاز الآخر هذا شوية بيعصلق علينا، فيكون ما فيش حاجة فجأة بيطفأ، فعشان كده مش عارفة أرد عليكم ولا أتواصل فيكم، وإنما اللي ماشي حاليا معنا 7746899. إذن أنا حابة، أنا مش عارفة أن الموضوع هذا، وأنا صراحة ما أتحرجش عنه كثير، يعني هذه غلطة من عندي، اللي عارف يرد علي يا ريت. يعني أنا اللي عرفته أنه في مديرية التواهي، أنا أحيي مديرية التواهي والمجلس المحلي في التواهي، وأيضا الشرطة، شرطة التواهي، أحييهم من قلبي. هذا اللي عرفته أنا. المديريات الأخرى هل تمشي نفس القرار أو لا؟ مش عارفة، اللي عارف يعطيني خبر، فتحية لهم أيضا إذا هم فعلا نفس الخبر. في شرطة التواهي معنا قاعة، نعم إنها قاعة بجانب الشرطة، فإذا أقيم حفل فيها، يعني أي قاعة إذا أقيم حفل لازم تخرج ترخيص، ترخيص عشان تقيم الحفل حقك في القاعة، بضمان إنك ما تضربش رصاص، يكون في ضمان تخرج الترخيص، ما لم يتخذوا إجراءات أخرى. إيش هي الإجراءات؟ إنه حبس وإلى آخره. أنا هنا أحيي من قلبي شرطة التواهي والمجلس المحلي على هذا القرار فعلا. يعني ليش أنا عرفت الموضوع ده؟ لأنه بنت عمي فعلا خطبت اليوم اللي فاتوا، وكانت عاملة الخطبة في قاعة، فشوية تعصلقت على الأمور. ليش؟ فأني شو مني تصريح، تصريح إيش؟ عشان العروس، عشان كذا كذا كذا. شيء جميل فعلا، شيء جميل، شيء يرفع له القبعة. فهل يا ترى بقية المديريات بس لأن أنا ما سألتش كثير ولا الموضوع اليوم أنا ما أخذتوش يعني ما أخذتوش وأنا طارحاه لا أنا أخذته امتدادا لموضوع الصباح رغبة لأم محمد عشان تهدر وعشان شفت برضو لأنني مستقبلش متصلين على موضوع الصباح فكان معنا الأستاذ عبد السلام فعطانا احنا موضوع حمل السلاح وإلى آخره فلذلك أنا ما سألتش كثير فعشان كذا أتمنى أي حد عارف الموضوع يعطيني خبر لأنه فعلا لو في موضوع زي كذا أنا أفتح حلقة جديدة واستقبل حد من المجلس المحلي أو من الشرطة فعلا يستحق أن أنا أناقش هذا الموضوع مع أحد من العادي بعيده في حلقة أخرى مش مشكلة لعيونكم. فالآن إحنا طبعا رايحين لفاصل إعلاني قصير وقته الآن فبننتظركم إن شاء الله بعد الفاصل بستقبل اتصالاتكم أستاذ فتحي وغيره وغيره أنا آسفة لأنه الوقت ما بيكونش في صالحنا أنا أستقبل اتصالاتكم وكلامكم فبيقطع علينا إذن خلونا نروح فاصل قصير مع برنامج استراحة الظهيرة نرجع بعد الفاصل نغلق موضوعنا اليوم ضرب الأعيرة النارية في الأعراس ما بين الجريمة والعادات إذن ما تروحش بعيد خليكم معنا

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة

0: جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: ورجعنا لكم متابعينا ومستمعينا الأحباء أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في موضوعنا اليوم لحلقة اليوم، برنامج استراحة الظهيرة وحلقتنا لليوم اللي تتحدث عن ضرب الأعيرة النارية في الأعراس. ومعنا اتصال أم أحمد، يا أهلا وسهلا ومرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام والرحمة، كيف الحال؟
1: تحية، الحمد لله والشكر، تحية لك والطاقم جميعا يا حبيبي.
0: كان الطاقم، أنا الطاقم، أنا الطاقم.
1: يبارك بعمرك.
0: الله يبارك بأيامك.
1: أقول لك يا بنتي على الأرعية.

0: ايش
1: اليوم نتكلم عن ضرب الرصاص في العرس؟
0: مليان مليان دحين الله يعلم الان المجزارية ولا كان والدها يقول احنا بكل بعدين يا سمية مش كما ما تقول الساعة 9 و10 بعد الساعة 11
1: نعم
0: لما يروح من النوادي
1: ايه
0: وضرب رصاص بعد لا اول ضربوا الطماش هذا كما القنابل اللي
1: طماش عادي يا امي
0: لا اسمعي
1: ايوه
0: بجيلك يا حبيبي
1: ايوه
0: اول ضربوا الطماش زي القنبلة ومشان تقطع عليهم وبعدين يلا يرعدوا بالرصاص
1: نشتي نفرح يقول لك نشتي نفرح كيف فرحة عمر
0: كيف نشتي نفرح يقدم ناس
1: ايوه
0: يروح ضحية ناس
1: طب انت
0: شفت كم الرصاصة راجع ماتوا
1: صح
0: سمعت والله العظيم
1: حصلت
0: حصلت عندنا بالمنصورة
1: حصل
0: قال راقد بالحوش
1: ايوه
0: وهم يضربوا وبعدين يا سمية لما تقير الراجع ما تحوش فيهاش تدريب قضوك تدعي
1: ايوه صح
0: تكون انت جنبك تغلبك شو الا الدم
1: صحيح لانه حتى هو من نفسه ما يحس بنفسه لما تدخل الرصاصه في وقتها
0: استوى يا بنتي بالحافه حقنا عرس من الساعه 11 لما تنتين الفجر قلنا والله العظيم اقسم لك بالله ان كنا داخل المخازن نحسب الاسلحه اذا جت من كثر وبعدين ماشي احترام ما فيش
1: صحيح
0: ودقين حتى في طماش كما في طماش زي الرصاص
1: ايوه
0: دقين قابوا
1: طيب انت ايش حابة توجهي رسالة للشرطة للمراكز يعني مراكز الشرطة وللجهات المختصة عشان هذا الموضوع
0: انا اقول من الشرطة يحميهم الله ان يحمون احنا نحن وينقذوا نفس بريئة نفس بريئة تروح غرق الحرام وبعدين ما تدري من يسويها يروح خلاص
1: ايها
0: دك القنبلة بيده لنحن يا سمية بيده
1: ايه صحيح
0: شكرا. كل ما راح المستشفى قالوا له هذا التحرك هي مش حرام
1: اكيد حرام للأسف
0: بعدين لما يطلقوا تعور الواحد ما تدري اسمين يلا ويروح مساكن حد يعيش حد يقف للعلاج
1: صحيح.
0: يلا حبيبي مع السلامة ونفدأ
1: محمد الله يعطيك العافية
0: يحفظكم الله
1: إياك يا رب
0: حياك فعفك
1: الله يحييك اسمعي
0: وعدنان عدنان
1: المعارك من عدنان أنا كفاية
0: انت تسوي الكل
1: الله يعطيك العافية يوصل
0: الله يعطيك العافية
1: لرأفات ما عليك أبشري
0: مع السلامة
1: حياتي إذن مستمعينا الكرام هذه كانت معنا أم أحمد العقربي وإن شاء الله نتواصل معكم ونستمع إلى آراءكم الاتصال معنا اتصلوا بنا على أرقامنا 77 4 6 8 99 99

0: معنا أيضا اتصال آخر. يا أهلا وسهلا أم حمزة، منورة.
1: يا مساء الخير.
0: مساء الخير. كملتي مطبخها أمشي؟ أنا قصدي بصوت الراديو عندك، اسمعني من الجوال.
1: أيوه ها ضروري.
0: الله يعطيك العافية.
1: تحياتي لك يا سمية والمستمعين.
0: إن شاء الله يوسف.
1: وساعتك يا حبيبتي بالبرامج الحلوة والمواضيع الشيقة اللي تهمنا. بس يا سمية الآن أنت تقولي على ضرب الأعيرة النارية في الأعراس. تكلمنا فيها كذا برامج وكذا إذاعات.
0: صحيح.
1: نحن الآن ندور لحد جذري هذه، مش لقصص، كلنا قصينا، الكل شرح لك وسرد لك وأثرت إيش.
0: نعم.
1: نحن نحتاج إيش الحل؟ إيش الحل داخل هذه البلاد اللي لنا 10 سنين أو 11 سنة ونحن مخبوطين فيها؟ يعني أتباع المواطن حر، أتباع المواطن خلاص. أنا نفسي أجيب لي الواح سويت لي كهرباء، أنا نفسي أجيب جوجة بيت ريمي، أنا ما قلت لا
0: رأي القدر الأمني والوضع الاجتماعي نحن عشنا والسياسي أصبح ما عندنا
1: حال، ما قلت أبي رأي القدر اللي تجيب من أبينا عبد البيلي.
0: أيوة
1: يعني ما قلت يعني أجيب لي اثنين يحرسون، يعني خلاص أصبح الحكومة ناسية ولاغية، نحن أصبح كل واحد يعمل ما بداره، يعني نحن نشتي حال قدري مش هين هذا. نحن ب 2026 بالوعي بالتطور بالتكنولوجيا بده جنب نتفق العالم جنب نلحقهم، أي ما فيش أي قرار، ما فيش أي، احنا نشتي قرارات صارمة ونرغي المحسوبية، مش هذا ابن فلان ولا ابن التاجر علان خلاص عادي خلينا اليوم نحن عادي بل. لا نحن نشتي قرارات من فترة كان يمسكوا العريس اعتقد صح؟
0: ايوه ما زال ما زال. هو لو سمعتيني قبل قلت لك عندنا في التواهي في شرطة التواهي دخلت ترخيص عشان تعملي عروسك في قاعة.
1: الو
0: ايوه تسمعيني؟ الو تسمعيني؟
1: ايوه دحين سمعتك.
0: قلت لك انا قبل شويه قبل الفاصل تكلمت انه في شرطه مش عارفه.
1: ايوه ايوه سمعتك يا حبيبي.
0: سووها ولا هذه خطوه جميله انه تخرج ترخي.
1: انت لو بتعملي بناء معروف شدي صوتك راح يجي تقولي انا انسان حق عمل، انسان يعني لو سلطه ولا وزير ولا نائب وزير يعطينا احنا الحلول الجذريه ويعطينا احنا ايش يعني مهمنا انه كده.
0: انا بحاول، انا قد ذكرت انه ان شاء الله بحاول اطلع بحلقه من الحلقات حق صباح الورد لهذا الموضوع بعيد الحلقه، بعيد
1: الحلقه
0: وباقي ان شاء الله حد من الامن باذن الله يتوقع.
1: يا ريت يا سمية، لانه هنا المواطن، هنا انت بتحافظي على المواطن، هنا انت بتهتمي فيه
0: ان شاء الله،
1: لانه لما اكثر من 10 سنين احنا عايشين بعشوائيه اقسم بالله، قانون الغاب اصبح احسن مننا.
0: صحيح.
1: يعني لا ضبطوا حسابات، لا ضبطوا ابتزاز، لا ضبطوا حبوب، لا ضبطوا كهرباء، لا ضبطوا، يعني عايشين كده بعشوائيه على طول.
0: نعم.
1: ما فيش احترام اصبح للمواطن نهائيا
0: للاسف.
1: ما فيش اي احترام، يعني جالسين مستاجرين هذه البلاد من البقعه كل واحد يعمل اللي براسه. وبعدين بتحدي طبق من قالت المحمد على الطماش، اصبح الان الطماش اصوات مخيفه. يعني بعد الساعه 11 ونص 12 تقولي على ذيك الاصوات،
0: تقولي ده طماش ولا رصاص، انا مش عارفه الان اي صحيح.
1: يعني في جهال، في امراض، في شيوبه، وفي وفي وفي يخلقك من منامك. انت تقولي بعد صلاه الفجر ما هي اشغال، هم يبدأ ينام بعد صلاه الفجر، يعني الحياه كلها يعني استيك كده تجيبي حد ويعطينا احنا قرارات صارمه وتمشي على الخل، القاضي وداني تمشي على الخل، على الاقل نمسك حاجه بالبلاد انه في حاجه ترجعهم.
0: نعم
1: حبيبتي يا سمينة، وتحياتي لك وأعطيك فرصة للغير وأنا متواصلة معك.
0: شكرا لك، الله يسعدك. شكرا لتعليقك المهم جدا معنا، الله يعطيك العافية أم حمزة. وأيضا نحن دائما نناشد بكل شيء يهم هذا المجتمع، وإن شاء الله أصواتنا توصل. يا ريت يا ريت يا ريت فعلا يا ريت إنه يستوي قرار رادع لهذه الأشياء. للأسف الشديد الجرائم ما زالت تحدث، تحصل يوما ورا يوم، لكن ما فيش أي خبر، ما فيش أي حل، ما زالت. لكن لو في تشديد في العواقب هذا وردع ردع الناس اللي بتطلق النار أو أصحاب العرس نفسهم في كل مديرية يعطوا هذا القرار، يمسكوا العريس ويخرجوا منه ضمان. إذا في رصاصة واحدة خرجت أنت بتمتسك وبيستوي عليك عقوبة صارمة، الناس كلها تبطل، إن شاء الله يا رب. والآن نعود إلى موضوعنا أيضا مع متصلينا. نوصل الآن مع متصلينا ونقول ألو مرحبا.
1: ألو.
0: أيوة يا أهلا وسهلا.
1: ألو.
0: أيوة أهلا وسهلا.
1: ألو مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: كيف حالك سمية؟
0: سمية سمير، أنا اسمي دائما صعب على الكل. أيوة، اللي يقول سامية واللي يقول لي سميرة. أنا سمية.
1: أنت سمية؟
0: سمية سمير.
1: الله يحفظك سمية، الله يحفظك. أسيب الأسم.
0: الله يعافيك إن شاء الله. تمام بخير، أنت كيفك يا عم رياض؟
1: ألو.
0: أيوة أنت كيفك؟ أسمعك تمام. أنا أسمعك تمام يا عم رياض.
1: ألو أسمعينا؟
0: أيوة أسمعك. أنا أسمعك يا عم رياض، للأسف الشديد. عم رياض الاتصال راح عليه. إذن مستمعينا الكرام، كما قلنا نريد

0: حل جذري لهذه المشكلة للأسف الشديد. معنا عم رياض نشوف. إذن كما قلنا حاولنا نتصل لعم رياض للأسف الشديد لكن مشغول. إذن متابعينا ومستمعينا الأحباء، يا ترى يا هل ترى هل فعلا عم رياض طبعا اتصل، هل فعلا بيكون في حل جذري لهذه المشكلة أم لا؟ إذن استقبل عم رياض. ألو عم رياض،
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله، تسمعنا احنا؟
1: ايش اخبارك تمام؟
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ماما، ايش اخبارك تمام؟
0: الحمد لله، وانت كيفك؟ كيف الأمور؟
1: الحمد لله، الحمد لله، اشكره.
0: امين يا رب. اتفضل، ايش رأيك حول موضوع اليوم في ضرب
1: حول موضوع اليوم بصراحة حلو جدا. وانا ايش بقولك؟ انا اشي ايام الحزب، الله الله الله الله الله يرحم الحزب، انا بداله.
0: ايوه.
1: الله يرحمه.
0: أيام ما
1: كنا لما نزعل يعني قبل الرصاص، هذا الرصاص هذا النوع نهائيا نهائيا تصمم بالله، ولا الرصاص تقدر تربط بهذا إلا عبر الشرطة.
0: إيش كان في
1: الخوف؟ مش عدم، مش عشان الرصاص، عشان الطماش، إذا عشان الرصاص ما فيش رصاص. بس أنت إذا في واحد يعني مش مصلي على النبي، أيام أنا كان أيام الشبح كان كنا نخرج هنا وهم يخرج، الله برا يخرج الضارب بريجة بريجة رفاع بريجة رفاع وانتهت المشكلة. دحين لا، ما فيش أي واحد زعل معه على طول، خرج السدس وضرب الثاني.
0: يعني كان ممنوع حتى الطماش. حتى الطماش كان ممنوع.
1: مش طماش، لا يخرج الضربة رفاص كل الطماش. ايوه يضرب الرصاص الان في الان ما عنده ما عد يعني ولا عد ولا شيء ولا يخافون من شيء.
0: كان نتكلم على ايام الحزب، يعني حتى كان في نظام حتى بالطماش.
1: كان النظام القانون يا بنتي، كان النظام القانون، ما حد يقدر يتخطى الحزب، كان ما حد يقدر يتخطى الكلام.
0: طيب برايك يا عم رياض، انت برايك الان ايش الحل عشان هذه الظاهره؟
1: هذه الظاهرة بصراحة هذه جريمة، هذه جريمة يا بنتي، والله العظيم جريمة. اللي يضرب رصاص في الجو يعني يرجع الراجع، هذا يعني ايش؟ هذا انسان قاتل. اللي يضرب الجو انسان قاتل، يقتل يمكن يقتل، مش عارف تهمس.
0: نعم
1: ايوه، يعني انا بصراحة ضد هذا الكلام، مش معاه نهائيا والله العظيم. يلا خير يا اخي، ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: يعطيك العافيه بنتي،
0: الله يعافيك، الله
1: يعافيك
0: يا عم رياض.
1: الله يسامحنا
0: معلش يا
1: بنتي،
0: مستعان على
1: راسي
0: انت ابي وعلى راسي.
1: الله يسلمك،
0: تحياتي. اذا ما بين الأمس واليوم كان في نظام صارم جدا، كان هنالك خوف من الجهات الأمنية وإلى آخره، حتى لا يتمادى الشخص بأي أفعال غير أخلاقية أو غير مناسبة أو غير إنسانية. فلذلك لماذا اليوم أصبح الإنفلات الأمني جدا متواجد؟ ولكن لا ننكر جهود أيضا رجال الأمن في أشياء فعلا عملوا فيها مجهود بأشياء كثيرة، مثل الرصاص وإلى آخره، كثير من الأشياء فعلا فيها جهود مبذولة احنا ما ننكرش. ولكن للأسف مع الانفلات الأمني يعني والوضع اللي احنا عايشينه، أصبحت الجهود هذه غير ما نشوفهاش بشكل كبير، أو ما تكونش لها مردود إيجابي كبير. ليش؟ لأنه المجتمع أصبح وتعود على الأشياء السلبية للأسف الشديد. فحتى إذا كان رجل الأمن يعمل ما في ضميره وما في وسعه، وإذا جاءوا رجال مثلا مسؤولين وأعطوا قرارات أو أعطوا أشياء أخرى، للأسف البيئة المحيطة أصبحت مش مهيئة، فأصبح بيصارع يعني حتى آخر نفس له. فإحنا لازم نكون كمجتمع برضو، كمجتمع يا جماعة بالذات زي هذه الأمور، نكون لازم يد واحدة في هذه القرارات. يعني أنا مش هجلس أناشد وأنت تصيح وأنت تصيح وأنت تجيب كل البرود تدخل من أذنك اليمنى وتخرجها من أذنك اليسرى، وكأن إحنا ما قلنا شيء وحملت سلاحك وضربته. لا، لازم نكون يد واحدة. كأهل لازم نمنع، كصاحب عرس لازم نمنع، كصاحب قرار لازم نمنع، كصاحب شرطة، كصاحب عقل حارة، كأي مسؤول، كمساجد، كأعلام، كمدارس، أي جهة مختصة، جهة مؤثرة، يجب أن نكون يد واحدة. لأنه فعلا نحن تعودنا على السلبية وتعودنا على الهوشلية للأسف. معنا اتصال مستقبل اتصالنا. ألو مرحبا،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام سيد هاني، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: معكم أخباركم
0: الله يحييك يا رب إن شاء الله.
2: الله يحفظكم. بالنسبة لهذا الموضوع موضوع مهم وأهم.
0: نعم.
2: بالنسبة لهذا الموضوع مهم.
0: نعم.
2: وخاصة في الرصاص الراجع. أي هذا الرصاص الراجع لما يضربوا سواء كانت الجهات الأمنية أو أحد المواطنين أو هذا اليوم، فهذا كله يخص الجميع.
0: نعم.
2: هذا الرصاص الراجع هو مشكلة يتحملها الجميع.
0: نعم.
2: بالنسبة للمواطنين في بعض ناس يعني في هذا عندهم عقلانية أكثر واتزان أكثر، وفي بعضهم لا بالعكس. هذا يعني يعكس واجهة المنطقة أو المدينة أو الحافة أو المحافظة بأكملها.
0: نعم.
2: لما يقوم بإطلاق النار العشوائي فهذه مشكلة ما لها حل غير الحل.
0: إيش هو الحل؟
2: وهو الحل هو الإجراءات القانونية والإجراءات الصارمة من قبل الجهات المختصة. هذه تقوم بواجبها وتسوي مثلا توعية أو توعية وتخرج قوانين.
0: نعم.
2: إجراءات إنه في حالة أي في حالة أي إطلاق نار عشوائي ويثبت وجود المواطن أو الذي أطلق النار سواء من جهات مختصة أو من جهات معنية أو جهات، فهذا يعاقب.
0: نعم.
2: هذا يعاقب موجب قوانين لابد تكون يعني يعلمها الجميع سواء المواطن أو المطرد النار.
0: نعم.
2: هذه نحن بنضم زي الإرشادات هذه والعقوبات، من ضمن الأشياء هذه الخطيرة وهو يعني حمل السلاح. هذا إذا في هناك منع لحمل السلاح والتزول به في الأماكن العامة أو الأماكن الخارجية فهذا يضمن عدم إطلاق النار العشوائي. فهذا من ضمن الأشياء، فهذا حمل السلاح هو إثارته السبب في إطلاق النار. إذا أنا لدي كلاشينكوف وأتجول به في حادثة أو أقوم أخرج به حتى ولو عندي تصريح من قبل الجهات المختصة، يعني هذه التصاريح في كل مكان أصلها.
0: نعم.
2: كما الثقافة كما هذا في كل مكان، مثلا بحكم أن الحين الدولة وبحكم القرارات كل يوم تغيير مدير أمن تغيير، فهذا كل مدير يقوم بإخراج تصريحات لحمل السلاح لأي من جماعاته، فيظل هذا الإجراءات موقف ويظل بحامل السلاح وتجول به. فإذا مثلا وقعت زواج أو أفراح في أي مكان فهو يضرب.
0: نعم. أنتوا في حضرموت في سيئون، هل العادة هذه متواجدة عندكم أو مانعيها؟
2: والله نحن الحمد لله لحد الآن شوفي في قرار من الجهات المختصة ومدير الأمن للوادي والصحراء.
0: نعم.
2: بعد يوم مسك قام بعملية بإجراءات ضد هذه الأشياء، من ضمن الأشياء إنه ممنوع أي عقد يتم من قبل العاقل الحارة أو أي شيء إلا لما يلتزم أهل الزواج بعدم إطلاق النار.
0: نعم. إذن
2: أنت ولا كيف؟
0: الله يرحمه. أيوة. إذن إحنا وصلنا لختام البرنامج، حابب تضيف أي شيء؟
2: حياكم الله والعفو منكم.
0: بالعكس، شكرا لك لتواصلك معنا واهتمامك معنا والمشاركة، الله بيعطيك العافية.
2: الله يحفظكم، لأن برنامج شوق وإلى الأفضل. الله حبيب.
0: على رأسي والله، أشكرك. شكرا لك أستاذ هاني. إذن متابعينا الكرام وحبينا في كل مكان، هذا كان تعليق أستاذ هاني. إذا الآن خلونا نروح كده بلمحة بسيطة للفيس الفيسبوك مع الأستاذ شكري باقسير. يقول يسعد مساكم بكل خير وصحة وسلامة وسعادة, وعليك إن شاء الله مساءك جميل بإذن الله. أبو محمد المشالي بيقول مساء الخير عدن الحبيبة, ومساء الخير عليك أينما كنت. أي خلاص يا أهلا وسهلا بإخلاص, يعني خلاص هل أقول من أنت ولا لا, بس خلاص إنما كفاية. والله لنا أكثر من 10 سنين في هذه البلاد من سوء لأسوأ, نحتاج فيها لقرارات حاسمة بكل أمورنا, لا نتهاون بأرواح البشر, للأسف نحن متهاونين, ونحتاج لدولة ضبط وقوانين عفوا تمشي على الكل. فعلا هذا اللي محتاجين له. شكرا لكل المتابعين واللي معنا بالفيس وكل التواصل الاجتماعي المتصلين, شكرا لكم, وللناس اللي ما قدرناش نحن نستجيب لاتصالاتكم. أنا أعتذر جدا, وقت البرنامج انتهى, ولكن إن شاء الله بنلتقي في الأسبوع الجاي بإذن الله. أعتذر من كل قلبي, وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نلتقي بخير وعافية وسعادة, وأسبوع جميل عليكم بإذن الله, ونهاية أسبوع إجازة جميلة على الجميع يا رب, وجمعة مباركة مقدما, وخميسكم جميل بإذن الله. عيشوا الإجازة بشكل جميل مع العائلة, وإن كنتم مش مع العائلة عيشوها مع من تحبون بالشكل اللي بتحبوه. إذن نلتقي على خير بإذن الله, إلى اللقاء في حلقة جديدة بالأسبوع الجاي من استراحة. من قلب عدن إلى لحج, أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون, عدنية اف ام, صوتكم في كل مكان, صوتكم تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا adaniafm.com, واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام, لون جديد في سماء الإذاعة.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا, الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
6: انتشارك مضمون.
5: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
6: كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحياة.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

لبلاك نعس فيكي والوحش زيت يا للدوايا ما بين ايديك ملقاش تبيب غارك في هوايا والشط بعيد.

هاي عيونك لامي روح حب اللي بقى يا المرأة ها ها ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش هاي عيونك.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة
أو لا ترجع إليهم أبصارهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي

0: جانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام،
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9

80 فاصلة 9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة السادسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأعزاء المستمعون الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الأخرى من حلقات هذا البرنامج. أيها الأعزاء، في هذه الحلقة سوف نناقش بالعرض والتحليل رواية صباح ومساء لمؤلفها يوم فوسار. نعبر في هذه الحياة بين صباح ومساء، تطوى حياتنا بجميع تفاصيلها وتجاربها واتساع أفقها أو ضيقه ما بين رمشة صباح وغمضة مساء، وتكمن الحكاية، كل الحكاية، ما بين صرخة الصباح وصمت المساء. صباح ومساء، رواية للكاتب النرويجي يون فوسا، بطابع أدبي مميز وفكرة تختلط فيها معان وأفكار عاطفية وفلسفية فريدة. وتكمن ميزة الرواية في انتقالها المدهش بين أول لحظات ليوهانس في الحياة إلى ما بعد آخر لحظاته خلال الصباح والمساء، وما بين الولادة والمشيب قد تروى حكايات وتكتب روايات لكل ما مر بينهما، لكنك هنا أمام عمل أدبي وضع إصبعه تحديداً على اللحظات الأولى والأخيرة، فصنع منها رواية تختصر فلسفة حياة الإنسان بكافة تعقيداتها وبديهياتها. تمضي في قراءة صباح ومساء وأنت بين التخمين والحيرة، هل بطلها طيف يلتقي أحياء أم أنه حي يمضي بين أطياف الراحلة؟ وهذا ما أضف على الرواية متعة وعمقا إضافيين. يمضي الناس في هذه الحياة وهم يحملون أسماء وتجارب مختلفة، قد تكون معقدة وكثيفة الأحداث، وقد تكون بسيطة وعادية كحياة يوهانس

وعمقا إضافيين. يمضي الناس في هذه الحياة وهم يحملون أسماء وتجارب مختلفة، قد تكون معقدة وكثيفة الأحداث، وقد تكون بسيطة وعادية كحياة يوهانس

وعمقا إضافيين. يمضي الناس في هذه الحياة وهم يحملون أسماء وتجارب مختلفة، قد تكون معقدة وكثيفة الأحداث، وقد تكون بسيطة وعادية كحياة يوهانس، ثاق نحو الحياة بخفة، بينما يسحب الموت بساط حياة الإنسان ببطء بعد أن حمل ما حمل أثناء رحلته فيها. بهذا أيها الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: معكم غدنية.
1: غدنية
0: اف ام
1: اف ام
0: 88
1: 88.9
0: قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديب القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

0: عادا إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزع لسامسونج وإل جي.

0: الإلكترونيات والطاقة البديلة، هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزع لسامسونج وإل جي وماركات عالمية متنوعة،
0: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة.

0: تقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: زمنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: ناينتي مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
6: لون جديد.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، ونرحب بكم في حصاد 24 ساعة معكم سمية سمير وبمشاركة الزميلة عليا محمد، وإليكم أبرز عناوين الحصاد. وزارة الصناعة والتجارة تناقش إجراءات فحص السكر البرازيلي.

وتؤكد سلامة بقية المنتجات. العاصمة عدن تحتفي بالعرس الجماعي الأول وتزويج 20 شاباً من مديرية صيرة. محافظ عدن ووزير الأشغال يدشنان صيانة جسر البريقة ويتفقدان مشروع كورنيش كود النمر. صناعة وتجارة المنصورة تغلق محلات مخالفة وتلزم وكلاء الخضار بالفواتير خلال 24 ساعة. بحضور محافظ أبين ومدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اختتام ورشة تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة. افتتاح الوحدة الصحية بمنطقة دهل أحمد في زنجبار لتعزيز خدمات الرعاية الأولية. ومن العناوين إليكم التفاصيل. ناقشت وزارة الصناعة والتجارة الإجراءات الرقابية الخاصة بشحنة السكر البرازيلي من العلامة UB بعد التحفظ عليها احترازيا، وأكدت سحب عينات للفحص المخبري وإعلان النتائج بشفافية، مشيرة إلى أن الإجراء يقتصر على هذا المنتج فقط، بينما بقية أنواع السكر البرازيلي المتداولة سليمة ومطابقة للمواصفات. دشنت السلطة المحلية في عدن العرس الأول لعام 2026 مستهدفة تزويج 200 شاب من مختلف المديريات، بينهم أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة. وبدأت الفعاليات بتزويج 20 شابا من مديرية صيرة ضمن مبادرة تهدف إلى دعم الشباب وتخفيف أعباء الزواج وتعزيز التكافل المجتمعي. دشن محافظ عدن ووزير الأشغال مشروع صيانة جسر البريق القديم باعتباره ممرا حيويا يربط منطقة المصافي ببقية المديريات، كما تفقد مشروع إعادة تأهيل كورنيش كود النمر، مؤكدين أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني لتحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية والخدمات. نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة حملة رقابية أسفرت عن إغلاق منشآت مخالفة وإمهال وكلاء سوق الخضروات 24 ساعة للالتزام بالفواتير، إضافة إلى ضبط معمل لإنتاج الملح لمخالفته الاشتراطات الصحية. وتأتي الحملة ضمن جهود حماية المستهلك وضبط الأسواق. افتتاح الوحدة الصحية بمنطقة دهل أحمد في زنجبار. افتتحت السلطة المحلية بمحافظة أبين وحدة صحية جديدة في منطقة دهل أحمد بمديرية زنجبار لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والأمومة والطفولة والإسعافات الأولية. ويهدف المشروع إلى تحسين الخدمات الصحية وتقليل معاناة السكان من التنقل إلى المناطق البعيدة لتلقي العلاج. اختتمت بمحافظة أبين ورشة فنية لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بحضور المحافظ اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي. وناقشت الورشة التي استمرت 3 أيام أولوية المشاريع والاحتياجات التنموية وآليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والبرنامج، وأقرت عدداً من المشاريع ذات الأولوية لتحسين الخدمات ودعم التنمية بالمحافظة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيداً من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن لحج أبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي. عدنية FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4-74.
11: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
12: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
11: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
12: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
11: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
12: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
11: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
12: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
11: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
12: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
13: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
12: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
13: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
12: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
12: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
13: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
12: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
13: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
12: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
13: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: اختيار ذكي لراحة تدوم.
14: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: عدنية
16: لأجاريهم قلت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حياكم الله أخواني وأخواتي في هذا البرنامج. معكم اليوم أركان الأخلاق. الأركان الخاصة بالأخلاق هي أربعة، إذا تدبرها الإنسان وطبقها صارت أخلاقه من الأخلاق العالية. أول هذه الأخلاق أو أول هذه الأركان صيانة اللسان. كثيرا من الناس ما يسأل عن هذه النقطة وهي صيانة اللسان. يقال بالأمثال الشعبية: لسانك حصانك، إن صنت صانك، وإن هنت هانك. المثال هذا يطبق على بعض الناس ممن لا يصون لسانه، يشتم ويسب ويلعن وإلى آخره. فدائما يفلت لسانه، يفلت حصانه، هذا اللسان هو الحصان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. عندك خير أو سكر حلقك، لسانك امسكه. فهذا اللسان يورد المهالك، ولهذا الكلمة إذا خرجت منك ملكتك، لكن قبل أن تخرج أنت الذي تملكها. قبل أن تخرج الكلمة لابد أن تفكر فيها، مثل ما نقول حط بريك للسانك. فهذا البريك

رايك اللي هو بالسيارة ينفعك. ليش؟ لأن أحيانا الكلمة هذه التي تخرج هي التي تحكم. وأقرب مثال كلمة الطلاق. لماذا جعل الشرع كلمة الطلاق عند الرجل ولم يجعلها عند المرأة؟ لأن الرجل أحكم من المرأة، والمرأة تغلبها العاطفة، فلذلك جعلت كلمة الطلاق عند الرجل والرجال يحكمون هذه الكلمة. لكن لو نضرب مثال، جعل الشرع كلمة الطلاق عند المرأة، لا رأينا جميع الرجال مطلقون، هذا فلان مطلق وفلان مطلق. لذلك الكلمة يا أخواني ويا أخواتي لابد أن نحكمها قبل أن نخرجها، فإن كانت خيرا أخرجناها وإن كانت شرا كتمناها. كذلك من الأركان، أركان الأخلاق الأربعة، البعد عن الفضول، يعني لا تتدخل فيما لا يعنيك. بعض الناس يرى حوادث أمامه أو الناس يتكلمون، فمثل ما نقول حنا يقط إذنه، ها لو كذا لو فعلتم كذا، يا أخي أنت اشتخلك، ما طلبوا مشورتك، لو طلبوا مشورتك تدخل. فلذلك لابد للإنسان أن يبتعد عن الخوض في الفضول أو أن يدخل أنفه فيما لا يعني. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لا تتدخل، وحاول قدر الإمكان أنك لا تستمع لكلام الناس. أي اثنين أو ثلاثة يتكلمون بعيدا عنك لا تحاول أن تسمع، لأنك قد تورد نفسك المهالك. كذلك من أركان الأخلاق الأربعة عدم الانسياق مع انفعالات الغضب. الغضب مثل ما قيل عن الخمر أم الخبائث، الغضب هو أبو المهالك. من غضب طلق، من غضب سب، من غضب قتل، من غضب لعن، من غضب ضرب. أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أوصني، ودائما الصحابة يريدون وصية من النبي صلى الله عليه وسلم كلما حانت الفرصة. قال لا تغضب، كلمة وحدة وصية بكلمة وحدة، فكأن ما أعجبت الصحابي. قال يا رسول الله أوصني مرة ثانية، قال لا تغضب. فرد الثالثة قال يا رسول الله أوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب ثلاث مرات. أكيد الكلمة هذه وراها شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يوصل هذه الكلمة لذلك الرجل، ذلك الصحابي، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لأن فعلا الغضب يورد يورد يورد المهالك. وكم من تطليقات وراءها هذه الكلمة غضب، وبعدين يطلق، وبعدين يروح للمشايخ يا شيخ أنا طلقت وكذا بحالة غضب وحالة. يا أخي من أول امسك نفسك، اكبح جماح النفس هذه التي بين جنبك. الركن الرابع من أركان الأخلاق سلامة الصدر. كل ما كان صدرك سليما على أخوانك كل ما كانت أخلاقك عالية. يقال عن بعض الناس أنه ينام وما في صدره غل أو حقد على إخوانه، هذا هو الصح. الشيخ بن باز رحمه الله
سأل أحد المشايخ: يا شيخ أنت مقبول وكذا عند الناس، شنو اللي يخليك مقبول عند الناس؟ ما رد عليه الشيخ، فقال: يا شيخ أسألك بالله. قال: مدام سألتني بالله، قال: إذا نمت ما في صدري على أحد من الناس شيء، يعني سلامة الصدر، لا تحقد على أحد. لذلك أهل الجنة، قال الله عز وجل: ونزعنا شنو؟ الغل من قلوبهم، من صدورهم. فلا تحسد، رزقك سيأتيك، توفيقك سيأتيك، اقنع فقط. القناعة كنز لا يفنى، القناعة كنز لا يفنى. لذلك لابد لابد لابد من سلامة الصدر. فإذا كان صدرك نظيفا على أخوانك، والله كانت أخلاقك عالية. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه شنو؟ القرآن. ومن القرآن أن الإنسان يكون في سليم الصدر. لما أتوا عائشة: كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن، خلقه القرآن. ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وما حقد، وما حسد. ليش؟ لأن المكتوب سيأتيك، والله، من رزق ومن خير ومن توفيق وسلامة الأبناء وسلامة الأهل والآخرة، سيأتيك سيأتيك. فقط انتظر وثق بالله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هذا، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: إلى الجنة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي، مجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد الذي كان الإيمان يعمره، فيه تقام الصلاة ويعلم العلم ويتلى القرآن ويأوي ابن السبيل. في مجلس طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد أصحابه أن يسمعه شيئا من كتاب الله. من ذلك الصحابي؟ هو ذلك الصحابي صاحب الصوت الشجي والأداء الرائع للقرآن الكريم، الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي في ذلك المسجد وهو قائم يصلي، وكان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم لتلاوته ثم قال وصاحبه يسمعان: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، إنه عبد الله بن مسعود. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ يعني كيف أقرأ عليك القرآن؟ أنت الذي تعلمنا القرآن، أنت الذي يتنزل عليك جبريل بالقرآن صباح مساء. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. امتثل عبد الله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقام يرتل القرآن، وبدأ يتلو ذلك الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم مصغي الأذن مطرق الرأس يستمع لهذا القرآن الكريم يدخل في أذنه، فإذا بالقلب يعيش مع تلك الآيات. افتتح عبد الله بن مسعود سورة النساء حتى إذا ما وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول ابن مسعود: فرفعت رأسي، وفي رواية أن رجلا وكزه قال فرفعت رأسي، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عيناه تغرورقان بالدموع، بكى صلى الله عليه وسلم وسالت دموع المحبين يوم أن سمعوا كلام رب العالمين، فعاشوا مع هذا الكلام، مع كلام الله المنزل بواسطة جبريل: إنه القرآن أيها الأحبة. لو أن أحدنا أتى إليه كتاب من شخص عزيز عليه أو حبيب إلى قلبه أو من عظيم على وجه الأرض، لأخذ يقلب ذلك الكتاب ويعيد صيغة ذلك الخطاب ويتأمل في تلك الجمل: كيف وبين يدينا هذا الكتاب الذي هو كلام رب العالمين. كلام رب العالمين أيها الأحبة المعجز في تكوينه، القرآن أيها الأحبة حياة القلوب. ويوم أن يغيب القرآن عن قلب العبد يظلم هذا القلب. القرآن أيها الأحبة حفظ للعبد في الدنيا، القرآن طريق هداية وسعادة. خرج عمر بن الخطاب يوم أن كان على الكفر يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخذ السيف وربطه في وسطه وانطلق مغاضبا، والتقى به أحدهم في الطريق ليخبره أن أخته وزوجها قد أسلما، فعاد عمر ليطرق الباب على أخته فاطمة، وعندها كان في البيت صحابي جليل خباب بن الأرت يقرئهما القرآن. اقتحم عمر البيت واختبأ خباب، وخبأت فاطمة تلك الصحيفة تحت فخذها، ودخل عمر يسأل: ما الذي أسمع؟ ما هذا الصوت؟ قال: ما عدا حديث نتحدث به بيننا. قال: علكما قد صبأتما. فقام ختنه يريد أن يدعوه للإسلام فوثب عليه، وقامت فاطمة تدافع عن زوجها، وعمر في عنفوان غضبه يريد تلك الصحيفة التي كانوا يقرؤون فيها، وهي تمتنع وتقول له: إنك نجس، وإنه لا يمسه إلا المطهرون. ثم أمرته أن يغتسل فاغتسل، ثم ناولته الصحيفة. هنا أمسك عمر رضي الله عنه بكتاب رب العالمين ليستمع إليه بقلب آخر، يقرأ تلك الآيات: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. فلما سمع تلك الآيات دخل الإيمان إلى قلبه وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أينه، وهناك أعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الذي حرك القلوب، الذي ما زال مع عمر يسمع قارئا يقرأ، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فإذا بعمر يبكي ويصيبه الحزن لأيام. يقول عروة بن الزبير: خرجت في يوم من الأيام بعد صلاة الفجر ليقص علينا قصة من صور تأثر الصحابة بالقرآن وسماعهم. يقول: خرجت فأتيت أمي عائشة وإذا بها قائمة في الضحى تقرأ القرآن وترتل قوله تعالى وتردده: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي وهي تكرر: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يقول: فانصرفت إلى السوق فقضيت حاجتي وعدت وإذا بها ما زالت ترتل تلك الآيات، ودموع المحبين تسيل على خديها وهي تستشعر الكلام الذي يخاطبها الله عز وجل به. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يختم المصحف في كل يوم مرة ويرتل هذا القرآن، فلما لاموه في ذلك قال: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، إنه القرآن حياة القلوب، يعيش القرآن مع أصحابه في الدنيا يحفظهم ويلين قلوبهم ويعيشون به السعادة، فإذا ماتوا ما زال القرآن معهم. هناك في عرصات يوم القيامة يوم الأهوال والشدائد تأتي سور القرآن، تقدمها البقرة وآل عمران كغمامتين عظيمتين يظلان صاحبهما. قارئ القرآن يلبس هناك الحلل ويؤمر بدخول الجنة، وما يزال يقال له: اقرأ القرآن ورتل كما كنت ترتل، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية كنت ترتلها. أيها الأحبة، عيشوا مع كلام ربكم، استمعوا لأوامره. ابن مسعود يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذن لنعيش مع القرآن، لنعيش تلك السعادة، مساكين الذين عاشوا في الدنيا وخرجوا منها ولم يتلذذوا ليلة بكتاب الله ولم يتدبروا كلام ربهم ومولاهم، قلوب يصيبها الهم والغم والظلمة، فإذا استمعت إلى كتاب ربنا وإلى كلام ربنا وعاشت مع القرآن غمرتها السعادة. أيها الأحبة الموفقون، هذا كتاب الله دونكم، فهلم إلى المعين الصافي، هلم إلى السعادة التي لا تنقضي، هلم لنسمع كلام ربنا هنا في الدنيا، نتأمل كلامه وربما نسمعه بصوت قارئ فتخشع القلوب وتسيل الدموع. وغدا أسأل الله أن يجمعني وإياكم في الجنة لنستمع لكلام ربنا بصوته سبحانه وتعالى، فاللهم بلغنا ذلك المقام.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.
1: إنسان، الجمعية الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة. الرقم الموحد 92-000-1133. الموقع الإلكتروني www.insan.org.sa. للتواصل مع المنشد موسى العميرة أبو علي عبر موقعه الإلكتروني www.abuali.com أو عبر حسابه في تويتر @abualimusa.
0: إنتاج مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستاري ميديا.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
11: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9.
6: نفسي من الناس المجروحة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته تسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88
6: يا على الخلق الدليل الكارثيه، اي الكارثيه، اي الكارثيه.
5: عدنيه اف ام

0: تحية طيبة لمتابعينا الكرام، ونرحب بكم في حصاد 24 ساعة معكم سمية سمير وبمشاركة الزميلة عليا محمد، وإليكم أبرز عناوين الحصاد. وزارة الصناعة والتجارة تناقش إجراءات فحص السكر البرازيلي وتؤكد سلامة بقية المنتجات. العاصمة عدن تحتفي بالعرس الجماعي الأول وتزويج 20 شابا من مديرية صيرة. محافظ عدن ووزير الأشغال يدشنان صيانة جسر البريقة ويتفقدان مشروع كورنيش كود النمر. صناعة وتجارة المنصورة تغلق محلات مخالفة وتلزم وكلاء الخضار بالفواتير خلال 24 ساعة. بحضور محافظ أبين ومدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اختتام ورشة تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة. افتتاح الوحدة الصحية بمنطقة دهل أحمد في زنجبار لتعزيز خدمات الرعاية الأولية. ومن العناوين إليكم التفاصيل. ناقشت وزارة الصناعة والتجارة الإجراءات الرقابية الخاصة بشحنة السكر البرازيلي من العلامة UB بعد التحفظ عليها احترازياً، وأكدت سحب عينات للفحص المخبري وإعلان النتائج بشفافية، مشيرة إلى أن الإجراء يقتصر على هذا المنتج فقط، بينما بقية أنواع السكر البرازيلي المتداولة سليمة ومطابقة للمواصفات. دشنت السلطة المحلية في عدن العرس الأول لعام 2026 مستهدفة تزويج 200 شاب من مختلف المديريات، بينهم أبناء الشهداء وذو الاحتياجات الخاصة، وبدأت الفعاليات بتزويج 20 شابا من مديرية صيرة ضمن مبادرة تهدف إلى دعم الشباب وتخفيف أعباء الزواج وتعزيز التكافل المجتمعي. دشن محافظ عدن ووزير الأشغال مشروع صيانة جسر البريق القديم باعتباره ممرا حيويا يربط منطقة المصافي ببقية المديريات، كما تفقد مشروع إعادة تأهيل كورنيش كود النمر، مؤكدين أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني لتحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية والخدمات. نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة حملة رقابية أسفرت عن إغلاق منشآت مخالفة وإمهال وكلاء سوق الخضروات 24 ساعة للالتزام بالفواتير، إضافة إلى ضبط معمل لإنتاج الملح لمخالفته الاشتراطات الصحية. وتأتي الحملة ضمن جهود حماية المستهلك وضبط الأسواق. افتتاح الوحدة الصحية بمنطقة دهل أحمد في زنجبار. افتتحت السلطة المحلية بمحافظة أبين وحدة صحية جديدة في منطقة دهل أحمد بمديرية زنجبار لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والأمومة والطفولة والإسعافات الأولية. ويهدف المشروع إلى تحسين الخدمات الصحية وتقليل معاناة السكان من التنقل إلى المناطق البعيدة لتلقي العلاج. اختتمت بمحافظة أبين ورشة فنية لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بحضور المحافظ اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي. وناقشت الورشة التي استمرت 3 أيام أولوية المشاريع والاحتياجات التنموية وآليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والبرنامج، وأقرت عدداً من المشاريع ذات الأولوية لتحسين الخدمات ودعم التنمية بالمحافظة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيداً من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن لحج أبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي.
1: أحلى واحد ببيروت.
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.

0: يسعد لي عيني الكتكوت
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق.
1: بالسوق
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: مع أحلى واحدة،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: أنا أحلى واحدة.
0: أحلى واحدة،
1: هلا أنا أحلى واحدة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: منك لله منك لله يا حسنى يا بنت ده فتحي.
2: وانا ذنبي ايه بس؟
3: كان لازم يعني تتصلي في الوقت ده بالذات.
2: ضيعتي مني حلم عمري.
1: عشان كنت خايفه على عمرك نفسه. امك شويكار كانت متزربنه عشان انت اتاخرتي على المهندسين اللي جايين للانترفيو، واديكي شفتي امبارح اتاخرنا نص ساعه بس طلقت علينا اسد. امال ايه الحل بقى لما نكون متاخرين ساعه بحالها؟ ها هتطلع علينا تنين مجنح؟
3: انا نفسي افهم بس هي مالها ومال اداره الشركه؟
1: يعني انت متضايقه من انها حاطه مناخيرها في الشركه ومش متضايقه انها حاطه مناخيرها في حياتك كلها؟ تاكلي كام لقمه، تتنفسي كام نفس، تمشي كام خطوه، تخرجي امتى، ترجعي امتى؟ يا ساتر.
3: وانا من هنا ورايح مش هقبل بده تاني.
2: اهو ضاع مني حب عمري بسبب خوفنا منها.
1: حب عمرك ايه يا نودي؟ ده انت لسه شايفه الواد من نص ساعه.
3: قصدك قابلته من نص ساعه، لكن انا شايفاه وعارفاه في خيالي من سنين. يبقى حب عمري ولا لا؟
1: ايه ده ايه ده ايه ده، هو ايه الاصوات اللي بره دي؟
2: مش عارف، ما يهمنيش اعرف.
1: يا لهوي دي شكلها خناقه بره يا كنده. انا هخرج اشوف في ايه.
4: ما انا اعتذرت حضرتك على التاخير، مطلوب مني ايه تاني؟
5: لما تاجي متاخر وانت لسه جاي تقدم، امال هتتصرف كيف لما تبدا الشغل؟
4: يعني ايه الكلام ده يا استاذ؟
5: يعني لازم تحترم ميعادك، خصوصا ده اول يوم ليك.
4: والله حصل ظرف، حادثه، يعني هو في ظرف اكتر من كده؟
5: ما خبرش انا الاستثناءات دي، لو ما عجبكوش امشي، اقسم بالله امشي. طلاق ثلاثة امشي.
6: اهو طارق خارج اهو.
7: ايه ده؟ مين اللي جاي معاه دي؟
6: هو الجمل اللي جاي ماشي جنبه دي تغصه؟
7: ايه جمل دي يا طور انت؟ ما تحترم نفسك.
6: اصل الحلاوة دي خطر وسحرها عايز له قطر.
7: بصراحة انا اول مرة اشوف ان عندك حق.
6: اهو حبيت بوزه وبدأت تقتني عم كلماته.
7: انت ليه بلا حبيت بلا بتاع؟ انا احب واحد هموشي زيك.
6: اخلص عشان تروح حبيب بابا وصل. طارق يا حبيبي، ازيك يا قلب بابا، ازيك يا حبيبي بالحضن.
8: ازيك يا بابا، عامل ايه؟
6: حضنك وحشني قوي يا طاطر.
8: بابا البوس والاحضان دي عاده فيري دينجر.
7: طبعا، بس اصلك انت كنت وحشني قوي يا طاطا.
8: ويا ريت بقى بلاش طاطا دي، كبرت عليها.
7: تصدق عندك حق برضه، ولو ان يعني ما حدش بيكبر على بابا يا حبيبي.
6: انا عايز اسلم يا طارق باشا، بس بصراحه سايب المشاعر المدلدقه تاخد راحتها في السرسبه. انا عينيا كانت هتزحم دلوقتي.
7: بتحس قوي.
6: لا دي الطرف.
9: ازيك يا طارق باشا، وحشني وحش الوحوش.
8: ازيك يا بوزو؟
9: بوزو بخير طول ما انت بخير يا سيدي الناس وعم الاحساس.
7: قول لي مين يا حبيبي القمر اللي معاك دي؟ اوعى تكون اتجوزتها على مرات.
8: او سوري نسيت اعرفكم، دي مديره اعمالي سيفا.
9: ليفا دي احلى ليفا. يا لهوي على الرغوه، ليفا تغسل اكثر بياضا.
7: مش. هلو سيفا، نايس تو ميت يو.
10: اهلا وسهلا، انا كمان مبسوطه قوي قوي اني شفتك انكل.
7: بسم الله ما شاء الله، دي بتتكلم عربي.
8: باراباند، وابوها مصري ومن شبرا كمان.
9: طب ايه يا طارق باشا، مش هتعرفوا علينا بقى؟ انا مركز الاحساس عندي نملت.
8: طب اروح البيت بس اخد دش افوق واعمل لكم اللي انتوا عايزينه.
7: صح كده، يلا وانا اعمل لك حته اكله مش هتلاقي صوابعك بعديها.
1: يا ست
10: طيب،
1: خناقه بين حكمه ونجاتي. قال ايه يا ستي؟
10: مش عايزه اعرف يا حسن.
1: لا لازم تعرفي، لان نجاتي ده مزودها قوي وبيتعامل كانه هو صاحب الشركه، وكل ما حد يقول له كلمه امشي اقسم بالله امشي. ما تمشي يا اخي.
10: يمشي ازاي؟ هو وصيه بابي؟ انت ناسي انه مؤكد ان ما حدش زعل نجاتي بالذات؟
1: وانا نفسي افهم بقى اشمعنى نجاتي.
10: انا نفسي مش عارف.
1: ماشي هننفذ الوصيه وكل حاجه، بس مش لدرجه انه يفتري على كل الناس.
10: هو افترى على مين بس؟
1: شاب يا ستي مهندس جاي عشان يتقدم للوظيفه. الراجل فعلا جاي متاخر، بس هو اعتذر وقال انه كان عنده ظروف.
10: بس في دي نجاتي عنده حق، لما يجي متاخر وهو لسه جاي يقدم امال هيعمل ايه لما يبدا شغل؟
1: انا معاكي، بس هو فعلا حكى عذر قهري.
10: مش عارفه بقى اعملوا اللي انتوا عايزينه.
1: يا بنتي ما انا لما احكي لك الظرف اللي الراجل قاله هتتاكدي ان نجاتي ده مفتري. هقوم بس اعمل لي فنجان قهوه كده وارجع احكي لك.
10: طب ما تخلي عم جمعه يعمله لك.
1: عم جمعه؟ عم جمعه يعمله بس هيجي يتقلب بيك المعتاد قدامي ويشربه للسجاده. اقوم انا اعمله بنفسي ارحم.
11: عم الحاج فكري، عم الحاج فكري فين الاكل؟ انا جوعت.
12: بس يا زفت انت، انا لسه ما خلصتش.
11: شاهد شاهد اثبات بيعاملني ازاي يا طارق باشا؟
8: ما انت اللي بتستفزه يا بوزو، ما تصبر شويه.
11: اعمل ايه يا جدعان؟ جوعت، عصافير بطني بتعوي.
13: معلش بوزو، اونكل فكري قرب يخلص، استحمل شويه.
11: الله الله يا ليفه، ده انا بعد بوزو دي حاسس كاني كلت ديك رومي محشي بتنجان مقلي. بص يا طارق باشا بتقول بوزو ازاي، تحس كده ان بقها فرد متر قدام زي منقار البطه وهي بتقول بوزو.
12: وادي المين دش وصل اهو.
11: لا بقى، هو احنا لسه هندش بصل؟ انا عايز الهط على طول.
8: بصل ايه؟
11: ما هو بيقول اهو دش بصل.
8: بيقول لك المين دش وصل، يعني الطبق الرئيسي على السفره.
11: هو انتوا بيبقى عندكم طبق رئيسي على السفره وطبق جانبي جنب السفره؟
8: بوزو كل وانت ساكت.
7: انا نفسي افهم بس ايه اللي جاب ده يتغدى معانا.
11: الله يحفظك يا ابن الاصول.
7: اولا انا ما عزمتوش.
11: ده بيت يا اخ، انا مش محتاج عزومه.
7: ثانيا انا عامل سوشي، البوق ده هيعرف ياكل سوشي يا ناس؟
11: اعوذ بالله، انتوا هتاكلوا سوزي؟ انتوا بتاكلوا لحم بني ادمين؟ انتوا مصاصين دي بقى ولا ايه؟ لا لا لا لا، انا بدات اقلق من القعده دي.
8: سوزي ايه بس ومصاصين دماء ايه يا ابني؟ السوشي ده سمك.
11: طب ما تقولوا سمك، هو انتوا لازم تتفنتكوا في الاسماء؟
8: ده مش سمك عادي يا ابني، ده سمك ني.
11: خبر اسود ومنيل، بتاكلوا سمك ني؟ ده اكل لحم سوزي ارحم. لا يا عم لا، انا هاكل واحدتين بقسومات من اللي قدامي دي وخلاص.
8: بقسومات ايه يا ابني؟ فين البقسومات؟ ده دي ستيكس، ستيكس بنحط فيها السوشي.
11: ماشي، انا هاكل الستيكس دي من غير السوشي مع حته جبنه قديمه وبارك الله في مرازق.
8: يا ابني الستيكس ده خشب، هتاكل خشب؟
7: خشب سيبك منه يا طارق، كل انت كل يا حبيبي كل.
8: عندك حق يا بابا والله.
7: ما حكيتليش يعني يا طارق ايه موضوع المصنع اللي انت عاوز تعمله ده؟
8: مصنع؟ هو انت عرفت موضوع المصنع ده منين يا بابا؟
7: الواد بوزو ده لسه قايل لي وهو واقف معايا في المطبخ.
8: انا مش قلت ما حدش يعرف حاجه عن موضوع المصنع ده وخصوصا بابا؟
11: ما اصل ابوك وقفته في المطبخ مرحراحه، تلاقي الكلام بيتسرسب منك كده من غير ما تحس.
7: ما قلتليش بقى المصنع ده ناوي تعمله مصنع ايه؟
8: على فكره السوشي فيري نايس يا بابا.
11: اعوذ بالله، ده اوحش من اكل مال اليتيم ذاته.
1: بصي انا معاكي يا كندا انه كان لازم يحترم ميعاده، وخصوصا ان ده اول يوم، بس يا ستي ده ظرف. الراجل بيقول انه كان قدام الشركه من ساعه وللاسف عمل حادثه بالموتوسيكل بتاعه قدام باب الشركه على طول.
10: حادثه موتوسيكل قدام باب الشركه؟ وبعدين كملي.
1: الله، انت مش قلتي مش عايز تعرفي حاجه؟
10: اخلصي.
1: طيب ما فيش يا ستي، الراجل قال لهم انه طير مرايه عربيه، بس واضح بقى انها عربيه غاليه قوي، وللاسف بيقول ان صاحبتها طلعت ست قللت الادب وما شافتش بربع جنيه رباعي، نزلت يا عيني اتخانقت معاه وقومتها عركه، وهو ده بقى اللي اخره.
10: الراجل ده شكله ايه؟
1: هو محلو في نفسه كده، يعني الشعر، عارفه الشعر المغسول ده، والعينين تحسها فيها قطره، والبياض اللي تحسي للسعابل كده فوطه سخنه وماسك بخار، عارفه تحسيه كده نسخه من شريف رمز الممثل.
10: وده يا غبية ما خليكيش تفهمي أي حاجة.
1: حاجة إيه؟
10: طب خلاص مش وقته، الراجل ده فين دلوقتي؟
1: لا نجاتي مشان حال سبيله.
10: حال سبيله؟ انت بتقولي إيه؟
1: في الأول بس، لكن حكمة قدرت تقنع نجاتي إنه يرجعه تاني.
10: هو فين دلوقتي؟
1: مين؟ نجاتي؟
10: يا بنتي الراجل المهندس
1: قاعد بره.
10: أنا لازم أطلع له حالا.
1: يا سلام، هو قارفكم ولا إيه؟
14: أنا لا يمكن أقعد مع إنسانة قللت الذوق زيك في مكان واحد.
10: مش هينفع أخرج له.
1: إيه؟ طلع مش قريبكو؟
10: قريبنا إيه يا بني آدمة؟ أنتِ كل ده لسه ما عرفتيش الولد ده يبقى مين؟
1: يا ستي وأنا هعرفه منين؟ أبقى أقول لك أول مرة أشوفه.
10: سانسون، هو أنا حكي لك إيه من دقايق؟
1: من دقايق؟ حكيتي لي عن الراجل فارس الأحلام ده اللي طير لك مراية العربية من الموتوسيكل بتاعه، وأنتِ بقلة أدبك نزلتي مرمطتيه، الراجل ده اللي قلتي إن هو شبه شريف. إيه؟ استني، انت عايزه تقولي ان الراجل اللي بره ده يبقى هو؟
10: اخيرا اخيرا فهمتي يا غبة؟
15: انا فعلا غبة يا لهوي، عمال نقول شريف رمزي شريف رمزي، ازاي انا ما ترجمتش ان الراجل ده يبقى هو توأم فارس الاحلام اللي قابلتيه تحت الشركة؟ وانتي بقى يا نصحة هتسأليك فين اخوه التوأم؟
10: توأم؟ ايه شغل الافلام الهبطة دي؟ يعني التوأم بتاعه هيعمل حادثة وفي نفس المكان وبنفس الطريقة؟ يا بنتي انا قلتلك بتفرج على تركي مش على هندي.
15: ها؟ يعني انتي قصدك ان اللي برا ده هو نفسه فارس الاحلام؟
10: هو.
15: طب ولما هو ما خرجتلوش ليه وجرجرتيه على مكتبك هنا؟
10: عشان احنا عندنا مشكلة عويصة. الشخص ده بطبيعته دي وبعد التهزيء اللي انا هزقته لا يمكن هيقدم على الوظيفة ولا هيقبلها لو عرف اني صاحبة الشركة.
15: الله اكبر، ودي هنحلها ازاي بقى؟
10: مش عارف.
16: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 108.9 عدن جي اف ام.
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا.
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي. أيوة. يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جي اف ام.

0: Cheese.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
1: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: 90 مول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

Fox.

0: العربية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنيه اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

إن شاء الله أول غنوة هقدم لكم أغنية باللهجة اللبنانية للبنان الشقيق. وأنا مش عارف إزاي بشكركم على حفاوتكم وعلى استقبالكم الرائع ده، مش مستغرب من حبايبي وإخوتي اللي أنا باجي عشان ألتقي بيهم كل ما الظروف تسمح لي. وكل ما صحتي تسمح لي. بس كنت بابعد عنكم من حين لآخر. طبعا انتوا عارفين ان انا قلبي تعبان شوية وعشان كده ما بقدرش اغني كتير، لكن عشان خاطركم الموت وانا بغني لجمهوري الحبيب مش كتير عليكم.

Thank you.

حلق الواد وزلان في المارس ولا في حلق الواد على الشطوط تعوم ما تخافش.

يا ألف آه يا جدع، لما الزمن بيخيب والسبع يصبح أسير الكلب ولا الديب. الصبر طيب، أنا رايح.

وتشكلت محكمة للدهم في يوم مشهور. يا خوف يا محكمة عدلك ميزانه يجور. وتشكلت محكمة للدهم.

شمس شوف الجدع ألا يكون تعبان تعبان قالت عليك يا جدع.

جمع في اتنين قلوبهم دور وشوية مأمور خواج أحمر وبعيون دور شهد وقال اللي قاتل هو ده ندهم أصل جليدي وقلبه منه محروق حر والحكم ظالم

وعرفوا لدهم عرفوا لدهم وكانوا بقصته سمعين سمعين وكثروا يودوا والدود.

يا سلام ضابط عساكر خبر الكل قال له تمام وخد سلاحهم جميع وقال لهم بكره حيجي لكم غيره وأشر على الورق زعلان

تبع الأغوات ورح وابور الحليب يسأل على الخواجات لابس خواجة ويتكلم تبع الأغوات أول ما شافوا الخواجة أمي رح حبوا وهب شد

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.